جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء

إن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا

يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن

عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

أيعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.

جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالله.

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة.

من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة

وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يتوب.

الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين.

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكين

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل

مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله

تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى

وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئ

الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم

بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم

عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح.

رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما

أفي السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

خائين البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية

الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

خير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات

صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

أأقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي.

إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

انصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

إليهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك.

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا

فأكفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما

الحكيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

يخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن نحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

وَأَرْسَلْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن

فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم

علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد.

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

خاسرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر

أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

مبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد

ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

حافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لك الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من

يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.

الظالمين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للعالمين.

المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماء

يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك

تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله

ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين

أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا

قيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم

أتيناكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو

هم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فراقك.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 90.9
1: 99

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا

0: الرمز دواء
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: ماما احبك.
13: طب مش معقول.
12: ايوه
13: ماما احبك.
12: اصدقها
13: انا حبيتك على طول.
12: سألتك بالله.
13: ماما احبك وانتي تحبيني.
12: لا
13: بابا مش يقول.
12: اكيد يمزح.
13: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
12: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
13: بقوليات الكابوس.
12: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس.
16: شاي الكابوس.
3: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: And cut. Bravo, guys. Nice. Nice.
1: I think that was a good shot.
2: حطينا حسيته حلو برشا.
1: Yeah.
2: بيك؟
1: تعبت من الصبح لليل. Cut. Action. Cut. Action. I'm done.
2: بدي نقول لك حاجة. عندي فكرة.
1: قولي شنو هي الفكرة؟ فكرة من أفكارك الحلوة أو تاني؟
2: No. Trust me.
1: I'm listening.

0: ونجمو نعملو هايكينغ زيدا.
1: هايكينغ
0: برشا حاجات، برشا حاجات اخرين.
1: واو، عمري ما درت هايكينغ.
0: ليتس دو ات.
1: انا معك، وهلا صار عندك افكار حلوه.
0: قلت لك عندي فكره.
1: سالي والخدمه ديالنا.
0: يلا يلا اوكي، يلا ستاند باي.

0: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: ليش مش شاي الكابوس؟
4: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
4: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا
4: شوف شوف كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاول
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى
3: شاي الكابوس.
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: صباح الورد يا عدن.
1: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

حيا ويا سهلا ويا صباح الورد، يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل لمستمعينا. نعود لكم من جديد بهذا البرنامج الذي يأخذكم من بداية اليوم الجديد ليجعلكم تشعرون أن في كل صباح جديد هناك أمل وأمنيات جديدة تترتب لنهاية اليوم. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان أينما تسمعوننا الآن على أثير عدنية FM في برنامج صباح الورد الذي يأتيكم من الساعة 9 صباحا وحتى 10 صباحا. معكم أنا من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. اللي حابين يتواصلوا معنا ويشاركوا نحن في آرائهم يتواصلوا معنا على الأرقام التالية 724689399، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. ولنبدأ في الفقرة الأولى، فقرة أحوال الطقس.

0: عائلة الطقس.
1: ويا أهلين ويا سهلين فيكم. حالة الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة تعز وإب ولحق والضالع وأيضا ريمة وغرب ذمار وصنعاء والمحويت وأيضا مرتفعات أبين. في المناطق الصحراوية طقس صحو ومغبر إلى مغبر نسبيا وحار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الجنوبية والغربية وغائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة وأرخبيل وأيضا سقطرة والسواحل الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. في عدن العظمى 37، أما الصغرى 28. حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا. أما في تعز العظمى 33، أما الصغرى 18، وأيضا حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وأمطار رعدية. في الضالع 34 العظمى، أما الصغرى 18، وأيضا حالة الطقس غائم جزئيا مغبر نسبيا وأمطار متفرقة. أما في لبعوس لحق العظمى 34، أما الصغرى 17، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة. أما في عتق فالعظمى 38، أما الصغرى 24، فحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا وأيضا مغبر. وفي مأرب العظمى 39، أما الصغرى 23، صحو مغبر. وفي سيئون العظمى 42، أما الصغرى 22، وحالة الطقس صحو مغبر. وفي المكلا العظمى 33، أما الصغرى 28، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة. وفي سقطرة 37 العظمى، أما الصغرى 27، وحالة الطقس صحو غائم جزئيا وأيضا أمطار متفرقة. في الغيضاء 33 العظمى، أما الصغرى 26، وحالة الطقس غائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة. في التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين من الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية وفي المناطق المتأثرة بموجة الغبار بعدم التعرض المباشر للغبار، وأيضا في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعب والوديان أو في ممرات السيول وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. هذه أو هذا حال الطقس المتوقع خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. أما الآن نذهب إلى الفقرة التالية، فقرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
0: أسعار العملات. أسعار العملات.
1: الدولار الأمريكي سعر البيع 1561، أما سعر الشراء 1553. الريال السعودي سعر البيع 411، أما سعر الشراء 410. وفي الدرهم الإماراتي 341 سعر البيع، وأيضا سعر الشراء 338. كانت فقرة أسعار العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني. أما الآن نذهب إلى الفقرة الثالثة، فقرة الأخبار.

أخبار اليوم. أخبار اليوم. محافظ سقطرى يبحث مع البرنامج السعودي دعم قطاعي النظافة والتعليم. بحث محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلين اليوم مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى محمد اليحياء عددا من القضايا الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي النظافة والتعليم في المحافظة. وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق النظافة والتحسين سالم الحامد ومدير مكتب المحافظة فهمي إبراهيم مستوى خدمات النظافة والجهود المبذولة للحفاظ على المظهر العام والبيئة، وإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالقطاع التعليمي وسبل دعم العملية التعليمية وتحسين بيئتها. وأكد المحافظ الثقلي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية والبرنامج السعودي لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة. وأشاد الثاقلي بالدور الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم محافظة سقطرى من خلال تنفيذ وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات متعددة، مؤكدا أن تلك الجهود أسهمت في تعزيز التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. يحذرون من مخاطر الضوضاء على الصحة ويدعون للالتزام بالمعدات الآمنة. حذرت تقارير طبية من التأثيرات الصحية السلبية الناتجة عن التعرض المستمر للضوضاء، مؤكدة أن الأصوات المرتفعة قد تؤدي إلى مشكلات جسدية ونفسية متعددة، من بينها فقدان السمع وطنين الأذن وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم والتوتر. وقالت أخصائيات الأنف والأذن والحنجرة والسمع أن جسم الإنسان يتفاعل بصورة سلبية مع الضوضاء باعتبارها إشارة تحذيرية من وجود خطر في البيئة المحيطية، موضحا أن الضجيج أصبح جزءا معتادا من الحياة في المدن رغم آثاره الضارة على التركيز والذاكرة والحالة النفسية. وأضافت أن العاملين في البيئات الصناعية وورش البناء يتعرضون لمخاطر أكبر نتيجة مستويات الضوضاء المرتفعة، ما قد يؤدي إلى تدهور صحي أسرع مقارنة بغيرهم من سكان المدن. وأشارت الطبيبة إلى وجود معايير تحدد مستويات الضوضاء المسموح بها ومدة التعرض لها، موضحة أيضا أن الحد الآمن في أغلب بيئات العمل الصناعية لا ينبغي أن يتجاوز 80 ديسبيل خلال يوم عمل مدته 8 ساعات، بينما تختلف النسب وفق طبيعة النشاط المهني. كما أوضحت أن الحد الأقصى للضوضاء المتقطعة يجب ألا يتجاوز 110 ديسبيل، في حين يصل الحد الأعلى للضوضاء النابضة النابضية إلى 125 ديسبيل، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من التأثيرات الصحية طويلة المدى للضجيج.

وأيضا رئيس الوزراء يؤكد أولوية الأمن والخدمات ويتعهد بمنع الفوضى في عدن. ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني اليوم الأحد اجتماعا للحكومة في العاصمة عدن، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى التحديات الراهنة وأولويات العمل الحكومي في ظل التطورات الإقليمية. بين شائع محسن الزنداني اليوم الأحد اجتماعا للحكومة في العاصمة عدن، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى التحديات

الزنداني وأشار الزنداني إلى أن ملفي الأمن والخدمات يمثلان أولوية قصوى للحكومة باعتبارهما أساس استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية. ووصف رئيس الوزراء حادثي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد ومدير مدارس النورس عبد الرحمن الشاعر بأنهما مؤشر خطير على محاولة استهداف الأمن والاستقرار والعمل المدني والتنموي. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في تعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة مثنيا دور السلطات المحلية في تأمين الطرق وخطوط الإمداد خاصة في محافظة أبين التي قال أنها تمثل نموذجا في فرض سلطة القانون. كما طمن الزنداني المنظمات الدولية والجهات المانحة بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي مؤكدا أن تلك الحوادث لن تعيق جهود التنمية أو تطبيع الأوضاع وشدد على أن الحكومة لن تسمح بتحويل العاصمة عدن أو أي من المحافظات المحررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات مؤكدا استمرار العمل لتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون. وفي الجانب الخدمي ناقش الاجتماع ملفات الكهرباء والوقود وانتظام صرف الرواتب حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية لتحسين الأوضاع المعيشية وأيضا تجاوز التحديات القائمة. وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع تمويل إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة الأسواق لمتابعة الأسعار وتوفير السلع كما وافق على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل والزراعة وأيضا الثروة السمكية والتعاون الدولي.

كانت هذه فقرتنا فقرة أخبار اليوم. لننتقل أيضا إلى القضية قضية اليوم. اليوم تحكي عن معاناة أصحاب الدخل المحدود في الأعياد أو المناسبات. فصباح الخير لكل قلب يحاول أن يبدو بخير، لكل أب يقف أمام واجهة محل وينظر للأسعار بصمت، لكل أم أيضا تؤجل شراء فستان العيد حتى اللحظة الأخيرة، وأيضا لكل طفل لا يفهم لماذا أصبحت الفرحة غالية إلى هذا الحد. الوقت الذي تتحول فيه المناسبات والأعياد عند البعض إلى لحظات فرح وسفر وأيضا هدايا، هناك من تتحول عندهم هذه المواسم إلى ضغط نفسي، إلى قلق، وإلى حسابات لا تنتهي، أيضا إلى عجز، وأيضا إلى فكرة إنه أنا ما أشيش عيالي يحسوا بإنه أنا مش قادر إن أنا أوفر لهم حاجة. اليوم بنتحدث عن فئة كبيرة تعيش معانا لكنها فعلا تتألم بصمت أحيانا الدخل المحدود الذي لا يخافون مثلا من العيد نفسه، وكمان يخافوا بس من فكرة إنه المصاريف اللي تأتي مع هذا العيد. فبما إنه نحن قريبين العيد، بما إنه نحن عارفين كيف دخل الأشخاص، كيف بعض اللي ماسكين بيوت كيف دخلهم ممكن يكون، فحبينا أننا نناقش هذا الموضوع ونجعله قضية اليوم. ففعلا لما يصبح العيد يعني هم، وممكن أشخاص فعلا تشوفوا أنه هذا صحيح فرحة وصحيح أنه يجب أن احنا نفرح بهذا الشيء، لكن أكثرهم يمر يعني بضغط نفسي مع هذا العيد. فكان زمان العيد فرحة بسيطة، أسعار بسيطة، تكاليف بسيطة، كمان كان

0: ثوب جديد، زيارة أهل، طبق حلوى وقلوب مرتاحة، وحاجة على القد، لا حد يكلف على حد، ولا طالعة أشياء جديدة، ولا لازم إن أنا أسوي زي فلان، ولا إن أنا أعطي زي فلان. فكانت الحياة بسيطة بكل شيء، مش فقط من ناحية إنه كان زمن جميل، لا، كانت الحياة بسيطة من ناحية كل الأمور، مش أغلب الأمور. فأصبح العيد مشروعا ماليا للأسف، تلاقيه مرعب لبعض الأسر، لبعض اللي ماسكين أيضا عوائل، فراتب لا يكفي أسبوع، أسعار ترتفع في كل موسم، وكمان التزامات اجتماعية، وأطفال ينتظرون مثل بقية الأطفال، يعني ينتظروا العيدية، ينتظروا اللبس حق العيد، الشراء حاجة جديدة يعني. ففي أشخاص يعني أو أطفال فعلا تبدأ تركز من هذه الناحية، خاصة إن احنا أصبحنا بجيل غير جيلنا، يعني أصبحوا على أدق التفاصيل إنه أنا زي ما فلان معلش أنا ما عنديش حاجة فلانية، وأصبحت المقارنة حتى عند الأطفال، لأنه أطفال يعني حابين ينبسطوا بأشياء زي ما الأطفال الأخرى عندهم هذه الأشياء. فالكثير من الناس لم يعودوا أو لم يتعودوا أنه يسألوا كيف بنفرح بالعيد، كيف بيمر العيد، كيف بننقي أو بنمشي من مصاريفه. لكن فعلا هذه الأفكار اللي تجي والأسئلة اللي الواحد يفكر فيها فعلا أنه تخلي الواحد يمر بفكرة أنه هل أنا واقي على عيد، عيد فرحة، أم إن أنا
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
6: نحن نوفر لك الراحة
5: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: سبب شفاؤك،
6: سبب شفاؤك
5: بإذن الله،
6: بإذن الله.
5: للحجز والاستفسار 78211 7410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناين تي مول،

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9
2: 99.9
1: اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.

0: محكمة.
1: قضية اليوم. قضية اليوم. ويا أهلين ويا سهلين لكل اللي يستمعون لنا. رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني, وأكيد اللي حابب يسمعنا على أو يتابعنا على البث المباشر في اليوتيوب عدنية اف ام أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام, وأكيد أيضا على الترددات الآتية 88.9 في عدن ولحق والضالع أيضا وجنوب تعز, أما على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت 91.1, وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأيضا في أبين. فلكل اللي حابب أيضا يشاركنا في قضية اليوم يتواصل معنا على الأرقام التالية 724689 39, وأيضا على الرقم الأرضي 02-8518888. وزي ما كنا نتكلم في قضية اليوم عن أصحاب الدخل المحدود ومعاناتهم الطويلة في الأعياد والمناسبات, فهنا فعلا تبدأ عندهم التفكير أو يبدأ عندهم أنه أنا بواقع أننا لازم أننا أضغط على نفسي ببعض أو بالمناسبات هذه. فالمفترض أنه المناسبات تخفف تعب الحياة, لكن للأسف الشديد أنه في مجتمعنا أصبحت تزيد الضغط على هذول الأشخاص. فحاجة حلوة أنه أحيانا الواحد ما يكبرش على حكم أنه خلاص يعني يصبح أنه أنا مسؤول أن أنا لازم أعطي, لازم يكون مثلا بالأعياد والهذا أن أنا أشتري. فحاجة حلوة الواحد ما يكبرش والله. معنا اتصال.
2: ألو.
1: ألو, السلام عليكم.
2: سمعوني؟
1: أيوة أيوة, أيوة أسمعك. من معنا؟
2: معكم جمال علي من عدن, تفضل.
1: يا حي وسهلة يا جمال. جمال, إيش رأيك بقضية اليوم؟ سمعته؟
2: الصوت من عندك في بتردد يا أستاذة.
1: طيب الآن كيف؟
2: ما زال في تردد, ما أشريش ما أسمعش السؤال واضح.
1: ما زال في تردد. الموضوع اليوم يتكلم عن الأشخاص اللي فعلا تجي على أوقات المناسبات والأعياد ويكون دخلهم محدود, فتكون مسؤوليتهم أكبر, ينضغطوا بأشياء, ممكن بعضهم يتسلفوا عشان إنه في مناسبة. أيوة أيوة. ألو.
2: بالعكس, تغطية صعبة. أنا لست أشارك ولكن أعتذر.
1: أكيد أكيد عندك عذرك. شكرا لك يا جمال, شكرا كمان لاتصالك, كفاية سمعنا صوتك. غير أنه فعلا التغطية ما شاء الله هنا متواجدة بشكل ما حد يتكلم عنه. فهناك عدة أسباب. أولا الغلاء المستمر اللي فعلا نشوف الأسعار كل ما تزيد, يعني لدرجة حتى أصبح يعني الواحد يتأمل مثلا بثياب الأطفال, إنه ثياب أطفال أكيد بيكونوا رخيصة, لكن للأسف تلاقي إنه أصلا ثياب الأطفال أغلى من الثياب اللي هو ممكن تكون حق الشباب. فمثلا نجي من أسعار الملابس, الحلويات, المواصلات, الألعاب اللي ترتفع بشكل فعلا جنوني مع كل موسم, الأسعار أيضا مثلا في المطاعم. فتجي تلاقيها ممكن كمان بعض المطاعم يعني الأسعار ترتفع في العيد أو في المناسبات. ألو, السلام عليكم. ألو.
3: ألو,
1: أسمعك, تسمعيني؟
3: أيوة.
1: يا حي ويا سهلة.
3: يا صباح. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صباح الخير والعافية والسعادة والرضا عليك نسين.
1: يا صباح النور, يا حي وسهلة فيك نجمة.
3: الله يسعدك, تحية لك والمخرج وكل الطاقم والمستمعين والمشاركين جميعا.
1: تحياتنا كمان لك ولمشاركتك الجميلة. إيش رأيك الموضوع اليوم؟ إيش رأيك في قضية اليوم اللي نتكلم عنها؟
3: أيوة,
1: صراحة أيوة أيوة أنا موجود أسمعك.
3: أفهمت فترة بعيد شوية, لكن بالنسبة لقضية اليوم طبعا اختنيسين يعني كل يعني كل إنسان كل إنسان يعني في هذه الحياة يعني يعاني من ضغوطات نفسية بسبب يعني فنات العيد وما أدراك ما العيد وأجواء العيد، ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مر فيها وعدم توافر الرواتب المنتظمة وهذا أيضا تعتبر مشكلة كبيرة، وأيضا انتشار البطالة
1: صحيح
3: وتدني مستوى الفرص أيضا يعني لدى الكثير من الناس، من هذه أدت يعني جعلت المواطن البسيط يعني الذي يشعر بفنات العيد بالسابق الآن تحولت عنده إلى ضغوطات نفسية يعني مشاكل نفسية.
1: صحيح.
3: ولكن يا أختي نيتين يعني ما يداهمنا الآن حاليا هو التفاخر والتباهي لدى يعني الـ الـ الـ الـ الناس المقتدرة يعني لما يتفاخروا ويتباهوا أمام الناس أصحاب الدخل البسيط.
1: صحيح.
3: أيضا هذه أيضا يعني تسبب لهم مشكلة كبيرة جدا يعني يعني لما يشوفوا أولاد يعني أولادهم هم أيوة
1: معك موجودة معك موجودة
3: الصوت الصوت الصوت
1: إيش في الصوت بعيد والله أني لاصقة بالمايك.
3: ألو
1: أيوة أسمعك تسمعيني؟ ما أدري إذا هي شبكة ولا صوتي ولا إيش الوضع لكن يعني ما فعلا وصل كلامك، وصل كمان من ناحية إنه لما يتفاخروا قدام الأسر اللي هي يعني دخل محدود. فمعنا اتصال آخر إن شاء الله يا رب صوتي ما يكون شبعت.
2: السلام عليكم. الآن أنا سمعت الحلقة اليوم
1: أيوة
2: ومن اللي داعه وأشي أوصل لك مقترحي ورأي.
1: حلو وصل.
2: لأنه هناك من أبناء بشكل عام اليمن يعني نسبة المغتربين هم اللي يساندوا أولادهم وأسرهم.
1: صحيح.
2: ولكن اللي ما عندهم مغتربين في الخارج الصراحة أحمل المسؤولية الدولة. ليش؟ لأن الحكومة ما تعطيك راتب كل شهر بشهر.
1: صحيح أكيد.
2: 3 شهور 4 شهور يجيك راتب والديون زادت.
1: أيوة صحيح.
2: الآن معانا مناسبة العيد أنت تتكلمي على الأسعار.
1: أتكلم عن الأسعار عن الملابس عن.
2: طيب عن أسعار الملابس والناس بلا رواتب لها 3 شهور يعطيك راتب حق شهر واحد.
1: أيوة صحيح.
2: الأمر هل هذا الشهر يكفي ملابس العيد؟
1: والله في أشخاص نعم. تروح تتسلف عشان عياله يعني.
2: شوفي أختي العزيزة أنا أول مرة أشارك معك.
1: أيوة يا حبيبي.
2: أوصل الرسالة في كم مواطن تعطيني المجال مش أنا أوصل.
1: وصل.
2: وبعدين تنتقديني.
1: يلا وصل.
2: اللي أشتي أوصل لك الفكرة. للناس بالعيد يجيبوا شهر واحد والدولة لها والمواطن أو العسكري أو المواطن لهم 3 شهور بلا راتب.
1: أيوة.
2: هل الراتب اللي بيستلمه يكفي كمصاريف الأولاد مصاريف البيت إيجار البيت طلبات البيت أو ملابس مناسبة العيد؟ الأسعار طبعا
1: أيوة
2: أكيد بتقول هناك أسعار تخفيضات فيها في الملابس الأطفال، أما الكبار ما عاد يلبسوش ملابس يا أختي العزيزة.
1: لا لا لا
2: الجميل مش... الجميل فيه الجميل انه في معادله
1: ايوه
2: اختلفت. ولو كان الشعب ما يعني اذا كان يعني الاسر ما عندها اولادها في السعوديه لانه في الخليج او في اي دوله كانت كارثه كبيره. بس ربي قد حارف الحال المواطن اللي هو مغترب هناك بيوصي فلوس يساعد اسرته اللي هي محتاجه للغير. على كل انا صراحه انتهت الفرصة
1: أيوة.
2: وسمعت سؤالك أو سمعت الموضوع على الحلقة اليوم من إذاعة. وللأسف عندكم مشكلة كمان
1: بإيش؟
2: بتردد بالصوت. أيوة بتردد الصوت. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح ولكن
1: آمين.
2: المواطن هو مظلوم
1: أكيد
2: تملك بالله أن المواطن مظلوم دايما، ولكن إيش يقولوا؟ يقولوا حسن الله ونعم الوكيل.
1: فعلا والله فعلا حسبي الله ونعم الوكيل أكيد الأشخاص اللي تمر بهذه الأشياء. لكن زي ما قال إنه في أماكن ممكن تسوي تخفيضات وفي أماكن كثيرة أصلا تخفيضات ما تفيدش مع المواطن لأن أصلا تكون مرتفعة. معنا اتصال.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟ صباح الخير.
1: يا حيا ويا سهلا يا صباح النور. الحمد لله بخير وانت كيفك؟
0: والله الحمد لله كويسين.
1: الحمد لله. ايش رايك بقضيه اليوم؟
0: أوكي والله اليوم فتحت إذاعة اليوم. إيش موضوعكم؟
1: شوفي الموضوع اليوم يتكلم عن أصحاب الدخل المحدود في الأعياد والمناسبات، كيف يفعلوا، كيف يتصرفوا من ناحية مثلا شراء الملابس، أيضا العيدية للأطفال.
0: عزيزتي حابة أعرف عن نفسي، معكم نجمة عبد الله حسن اللي شاركت معكم ببرنامج قبل يومي، برنامج يوم الأحد.
1: أيوة.
0: بنسأل عن الدخل المحدود في بعض الأسر، خاصة يعني في هذا الوضع المعيشي الآن حاليا.
1: أيوة.
0: ما عندش أي يعني مش عنده أي يعني أي شيء.
1: صحيح.
0: عشان يعني توفر هذا الشيء، خاصة يعني اللي ما عندهمش رواتب شهرية.
1: صحيح فعلا.
0: خاصة الآن يعني بالنسبة الآن يعني ما فيش أي أشغال محدودة، لأن بعض الناس تشتغل في مواد البناء، بعض تشتغل في حاجات كذا كذا. ما فيش عندهم هذا الشيء.
1: صحيح.
0: فبعضهم يعني من كان إن كان عنده يعني الدخل متوفرة. يتمنى يعني إنه يساعد أولاده، واللي ما عندهش يعني مثلا أنا بقول لك فكرة، مثلا الآن في ناس تستلم رواتب حقيرة.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنت توصل إلى 30-40 ألف وعنده مثلا 5-6 أطفال كمان ب بشغل يعني قاصر، ما عندهمش أي فكرة يعني كيف يعني هم كيف يسوون، كيف يفعلوا، خاصة يعني خاصة يلي يكون واجب عليه يضحي كل سنة يعني كل سنة عيد أضحى.
1: صح.
0: كيف يسوي؟ هل هناك هل إنك في أولاده؟
1: صح.
0: عم يشتري أضحية، عم يصرف على البيت، عم يعني يوفر مصاريف العيد، كيف يفعل؟
1: والله
0: خاصة يعني اللي عنده دخل ضعيفة جدا. واللي عنده يعني أولاد كثيرة، مثلا اللي 5-6 أولاد.
1: صحيح.
0: بعضهم يعني عندهم يعني يلي ما عندهش قدرة يكفي أولاده يعني حق عيد العيد الفطر الأول يكفيهم. ويعني خلاص كمل يعني الأولاد خلاص يعني يلبسوهم يرفعوا الملابس زي مثل إحنا ما كنا أطفال صغار يعني شكلت شفنا الأهلي.
1: أيوة.
0: لأن أمي كانت يعني كان حطها المعاش حقير جدا. حتى لو كان بس صراحة مش كم الآن مثلا كان أيام رخص.
1: كان السعر يعني أوكي.
0: أيوة أيام كانت جميلة جدا. أيام لطيفة، أيام والله لحد الآن نتذكرها، حتى لو نحن كبرنا من فضل 22-23 سنة نتذكر هذه الأيام صراحة.
1: صحيح.
0: كانت حتى أنا لما 3000 أيام زمان في قبل 2000 وكذا كانت تقدر أنك تشتري بأي شيء، حتى يعني حتى بدل عادية كنا أطفال نفرح فيها.
1: صح أكيد.
0: الآن مثلا 2000 ما تجيبش أي حاجة، الآن البدلة أصبحت فضل 20-30-25-30. طيب إذا أنت مثلا معك 25-30 حابة أنك تشتري يعني كبس صلي تكسي واحد وعلي مثلا يكون زعلان، حرام تفرق الإنسان.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: أطفال بيئة حرام.
1: أكيد والله نحن فعلا يعني نشوف هذه المواضيع جدا متواجدة، خاصة يعني أنه الواحد يرجع يتسلف عشان ما يفرق بين حد وحد، عشان أنه طبيعي أنه يشتري
0: كمان يا أستاذة يا أستاذة يا حياتي اسمع، حتى لو مثلا حاول أنه يتسلف يعني ومش عنده قدرة يعني يوم من الأيام حاول أنه يتسلف هكذا يعني مثلا مبلغ معين وقال لها يعني اللي فترة كده كده، حتى لو حاول السلف كم السلف 20-30-40 انت تضحك يعني أطفال كثيرة وانت تحاول نتعامل عن أشياء كثيرة كده، هذا الشيء لا ما يقدر الإنسان صراحة.
1: والله ما أدري إيش من حلهم ممكن يسووا الأشخاص فعلا اللي يعني يكونوا مزنوقين من هذه الناحية، لكن نتمنى أنه نرجع للأسعار اللي فعلا ترضي كل مواطن.
0: والله يا أستاذة يعني أتمنى أمي صراحة جدا يعني يرجع يعني كل شيء يرجع زي ما كان وأحسن. والله
1: والله كل
0: والله نحن الكبار عادي، نحن الكبار لما نلبس ثياب العيد عادي، لكن المشكلة أطفال لما يخرج في العيد ويشوف واحد لابس ثياب جديدة والثاني زعل يقهر يقول ليش أنا كذا.
1: صح أكيد.
0: إحنا أيام زمان كنا قانوين صراحة. كنا يعني أهلنا يعني لما استلمت حاجة مقتنع خلاص يعني تفهم إنه ما فيش هذه الحاجة.
1: صح أيوة.
0: لكن هذا الزمن الجهال ما يقتنعوش، فبعضها يقولوا مش أنا كذا وش فرنسا كذا وأنا مش دارس.
1: جار
0: الناس كنت ما عندش قدرة فهم هذا الشيء. أنت يا دوبك إنك توفر لي يعني مصروف يومه.
1: أيوة.
0: يا دوبك إنك قادر إنك تأكلهم في هذه الأيام اللي تشتري فيها ملابس جديدة، الأحسن إنك تنفق عليه مشان الأكل والشراب.
1: صحيح في أشخاص فعلا يمرون يعني بضغط كمان من ناحية الحالة المعيشية, مش بس بالمناسبات والأعياد أو بأنه لبس عيد وكذا, في الحياة العادية
0: بحياة يعني بحالتنا إشي صعب أصلاً يعني. والله في بعضهم والله يا أختينا بعضهم يعني نحن الحمد لله عايشين سلامة وعافية وناكل ونشرب الحمد لله متعافين
1: الحمد لله.
0: بعضهم والله إنهم ما يحصلوا على شيء, وأنا أعرف كمان أكثر من أسر كذا. إنك لما تشوفي حالكم هذا ترسل حالكم والله نقول نحن الحمد لله صحة وعافية ومرتاحين. بعضهم لو أكلوا مثلا أكلوا وجبة الإفطار الغداء ما يحصلوها ما يلاقوها, لو أكلوا الغداء العشاء ما يحصلوها.
1: صح فعلا, فالحمد لله وربنا يا رب يرزقهم ويعطيهم أكثر وأكثر بإذن الله.
0: أنا أتمنى والله العظيم إنه الوضع يرجع للأحسن, يرجع زي ما كان وأحسن
1: إن شاء الله,
0: ترجع يعني دولة اليمن ترجع دولة مثل أي دولة عادي يعني.
1: والله
0: أي دولة
1: والله
0: يعني
1: هذه أمنيتنا إحنا كلنا
0: والله العظيم. لأن إيش؟ لأن أول كان الفقير يأكل والغني يأكل, الآن أصبح إن الغني يأكل كمان الغني أصبح إنه يعني يأكل ويتفرق على الفقير ويلفتش عليه صراحة صراحة.
1: أكيد أكيد الحمد لله واحد
0: إلا من رحم الله يعني هكذا يعني من رحم يعني من رحم قلب إنسان هكذا يعطف. لكن بعضهم تكون تأكلي أو يكون يعني يشتري أشياء والفقير يمكن يكون يتمنى هذا الشيء اللي يحصل عليه.
1: صحيح فعلا. شكرا لك يا نجمة, شكرا كمان لكلامك.
0: تحياتي لك تحيات أهل الشيباني كامل.
1: تحياتنا لك كمان, تحياتنا لتواجدك ولاتصالك رأيك الجميل. الله من الشيباني خلاص رقص. ففعلا زي ما قالت إنه اللي معه 5 جوال واللي معه أكثر من كذا. طبعا نحن عندنا الأسعار للأسف الشديد, أسعار ثياب الأطفال توصل لي يعني لي ما أدري إذا في مكان في بتخفيضات توصل لي 100 ل70 مثلا, فستان يوصل فعلا ل 100 ل70. ما أدري إذا في أماكن زي ما قلت لكم أرخص من كذا, لكن أني على حسب ما دخلت وسألت وشفت فعلا هذه الأسعار توصل لكذا. لكن للأسف الشديد يعني المواطن أو الواحد من فين يلقاها أو من فين يأخذه, وإن شاء الله رب العالمين أيضا يلطف فينا نحن. وأصلا نحن مش عايشين لحد الآن بهذا المجتمع إلا بلطف رب العالمين. فأيضا ضغط المجتمع, بعض الناس فعلا يقيسوا الاهتمام بالمظاهر زي ما قالت إنه أيام زمان ما كناش يعني إنه بنركز لما كنا أطفال, كنا مثلا حتى لو في بدلة جديدة نحن عاد نحن ما لبسناهاش قد لا يعني كثير يعني أكثر من سنة مثلا كانت طويلة وكذا, فعادي نحن نلبسها يعني عاد نحن ما لبسناهاش. فهذا الجيل يركز لا أنا أشتري بدلة الآن أشتريها خلص يعني زي إنه تغير شكل اللبس, لازم إنه هذا اللبس قديم, فتلاقيهم يركزوا من هذه الناحية الأطفال عكس قبل. ففي بعضهم انه حتى الجهال نفسهم الان انه انت ما اشتريتيش حاجة فلانية او ليش ما اشتريتيش شنطة, يعني حتى الجهال اصبحوا يركزوا من ناحية هذا الشيء, فيبدأ المقارنة ما بين الاطفال وانه انا ليش كده ما مش معي. وفعلا هذا انه يعني بالاول والاخير طفل, يعني طبيعي انه يقارن لبسه يقارن نفسه يقارن بكل شيء لانه يشوف اشياء قدامه ويتمنى انه يكون زيهم. مثلا ليش ما تشتريش, ليش ما تعزمش, ليش ما تلبس جديد. في أشياء زي ما قلنا أو زي ما نقول دائما في أشياء لازم أنتوا ما تسألوش عنها. للأسف الشديد إن إحنا وصلنا مش على الأطفال وبس, وصلنا أيضا للشباب يعني الأشخاص الكبار إنه يسألوا هذه الأسئلة. فدايما إحنا نقول لا تسألوش أسئلة ما لكمش فيها, ما تدري أنت الواحد بإيش من ضغط يمر, بإيش من تكاليف مر, بإيش من هم مر عشان يعدي وعشان يجي بس يعني لهذا اليوم. إحنا ككبار فعلا أصبحنا يعني منهم مش. ففي ناس ما شاء الله عليها تهم ولازم أول بأول, وفعلا هم كبار يعني ولازم أول بأول إلا وكل عيد. لكن في أشخاص فعلا خلاص تعديها, تقول لك العيد إنه فرحة ونحس فيه وكفاية هذا الشيء, مش ضروري لبس, كفاية لبسي نظيف مرتب هذا هو الأهم, مجدع إنه جديد. يعني فعلا زي ما قلنا إنه هذه الأشياء اللي نحن ممكن نمر فيها بالمجتمع. فأيضا تشير تقارير اقتصادية في دول عربية كثيرة إلى أن نسبة أو إلى أن نسبة كبيرة من الأسر ذات الدخل المحدود فعلا تضطر للاستدانة قبل الأعياد. وهذه أنا دائما من أول أقولة, لأنه فعلا الشخص إذا راتبه ما يجيش يعني فين بيجيب؟ أكيد يا أما بيروح يستدين. بس أني شفت نجمة أنه تقول أنه مثلا حتى لو تدين كم بيتدين. والله أحب أقول لك يا نجمة أنه في فعلا أشخاص يتدينوا عشان أنه مش حابب يطلع قدام ابنه قدام طفله أنه مش معه أو مش قادر يعطي. فأيضا تأجيل تسديد الفواتير فعلا يمر فيها وتقليل الاحتياجات الأساسية. فأيضا تشوفوها ممكن يشلوا الحاجة الأهم اللي هي أهم يعني اللي خلاص ما بيقدروش بدونه, والحاجات هذيك ممكن أيضا يستغنوا عنه. وزي ما قلنا أيضا تقليل من الاحتياجات الأساسية وتقليل من الحاجات المهمة. مثلا لو أنا شليت شيء مثلا رز 10 كيلو ولا 20 كيلو, أنا بنزل له 10 بنزل له 5, ففعلا إنه يقللوا من هذه الاحتياجات الأساسية. وأحيانا حتى الاقتراض فقط لتوفير شكل العيد. فكما أظهرت الدراسات الاجتماعية أن مواسم تزيد معدلات التوتر والضغط النفسي عند رب الأسرة خصوصا مع الأطفال. يعني بعض الآباء فعلا تجي تلاقيهم أنه بيدخلوا على العيد وهم مش حابين أنه يشعروا بأنه أولادهم يعني مش مستشعرين انه نحن عيد وفي حد بيجيب نحن ابونا بيجيب نحن نحن بنشتري, فما يشتوش يحسوا لا بفشل ولا بعجز لانهم مثلا مقصرين بمواضيع او بانه يعطوا اطفالهم. بس كمان انه الواقع للاسف الشديد انه اقصى من اقصى من طاقتهم. يعني تجي تلاقي فعلا في مواضيع تجي عليهم مرة قوية. يعني والله العظيم قرب تمسك أسرة, قرب تكون رب أسرة, قرب تكون مسؤول على شيء على أسرة كاملة من عدة أشخاص, فعلا بتحس الضغط اللي أنت تمر فيه. يعني حاجة مش بسيطة ولا حاجة سهلة أنك تفتح مثلا بيت, أنك كمان تكون يكونوا عندك أولاد. فالأولاد يعني والأطفال اللي مثلا بالعائلة أولادك, فهم مش عارفين بالظروف اللي أو ما يفهموش الظروف. مثلا الطفل ما يفهمش معنى أنه خلص أزمة اقتصادية, ممكن يفهم أنه أزمة اقتصادية, فاهم إيش معنى الأزمة الاقتصادية, بس مش فاهم أنه أنت أصلا تمر فيه. بس هو يعني يشوف أنه هذول يلبسوا لبس جديد. بس من هذه الناحية حاب أقول لكم أيضا للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا. لكن ليس كل من ابتسم في العيد كان سعيدا, وليس كل بيت مضيء يعيش راحة. هناك قلوب أيضا مرهقة تخفي خوفها خلف عبارة إن شاء الله تتيسر. فلنكن أخاف على بعضنا, أرحم أيضا في أحكامنا, وأقرب للناس الذين يقاتلون بصمت حتى لا تنكسر فرحة من أو فرحة من يحبون. فكانت هذه قضية اليوم في حلقة أو في برنامج صباح الورد, معي أنا نيفين عبد الله من الإعداد والتقديم ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. نلتقي في حلقات قادمة.

0: الساعة الآن 10:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها تعشقها.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: احلى طريقه لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
13: مجموعة الكابوس.
14: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
2: 99.9
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
4: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
4: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
4: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاول.
4: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
4: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة، بجوانب مرنة، ملمس ناعم، ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
7: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية. ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
8: مستشفى الريادة الدولية.
7: الرعاية الكاملة.
8: الرعاية الكاملة.
9: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
10: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العود، الخبرة والريادة.
11: 99.9
12: اسمعها
11: تعشقها.

علي كوح قلبص صين علي فينا حرام عليكم ما ترحمونا من عليكم وانا في كرة المرجلة وانا

وانا وانا وانا وانا في كرة المرجلة وانا وانا وانا بطلت قدس كدعانا

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان.

فتحة ده أكبر شاب يشوفه وما يعطب حتى لعنده حبيبي كرمال بيرجع أعزب في فرق شاسع بين

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس عشرة عمر.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس.
10: شايل كابوس عشرة عمر.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

أطيح دمعة وسلم للفضاء موقي وارفع يدين الذنوب وتظلم أعماقي أشوف قبري يمر بوحشته فوقي تصير كل الحياة أضيق من أخلاقي يا نفس طالت ليالي غينا فوقي كم قلت يلا وقلتي تونا باقي يلا وانت الملاذ مسني عوقي وانا ذنوبي جهد من راسي لساقي يلا تغفر خطاي ترحم وتوقي عظمي نهار الحساب

وتسابقوا نحو الجنان، يزفهم نور به تتبارك الخطوات، لله تدعو الروح من وله، وكم صعدت على جسر الهدى دعوات، من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا، فتفوح من إحرامنا الخيرات، طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن، واحتفى الميقات، نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا، فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة، فتباركت في أرضنا الرحمات.

0: 5.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

ويا حيا ويا سهلا بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولحق وأيضا الضالع وجنوب تعز، وأيضا حبايبنا والقريبين على قلوبنا على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت على تردد 91.1، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا باليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. رجعنا للتحية من جديد، ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم مداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72 46 89 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02 85 18 88. لكم من جديد في عنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم: قد تعيش آخر يوم في حياتك تحت سقف بيتك. فمساء الخوف الذي أصبح ينام معانا، مساء البيوت التي لم تعد تحمينا بل أصبحت تهددنا في كل لحظة. في عدن لم يعد الناس يخافون فقط من الحر أو انقطاع الكهرباء أو الغلاء، بل أصبح الخوف الحقيقي أيضا أن تستيقظ صباحا على خبر سقوط منزل فوق سكانه، أو أن تكون أنت الخبر القادم. فبيوت قديمة وجدران متشققة وكمان أسقف منهكة، وأمطار فعلا تكشف المستور، وإهمال طويل جعل بعض المنازل أشبه بقنبلة موقوتة.

0: فعلاً نحن في هذه الفترة سمعنا أخبار كثيرة وشفنا أخبار كثيرة من هذا الشيء، وبدون ما نشوف بدون ما نسمع أخبار كمان، أنت بمجرد ما تمشي بالشوارع تشوف البيوت وشايف كيف الحال اللي أصبح أو اللي أصبحت البيوت عليها، فأكيد أكيد إحنا ممكن إن إحنا إذا ما فيش حلول قريبة لنا أو إنه الأشخاص المسؤولين السلطات المسؤولة عن هذا الشيء ما عملت لنا إحناش حل، ممكن فعلا يروح ضحايا كثير بسبب فعلا أصلا البنوك نعم البنوك البيوت فين البنوك فعلا خلاص البيوت أصبحت منهكة بشكل كبير جدا، غير الضغط اللي يكون على هذه البيوت، وأيضا ممكن واحد يصلح يعني، بس كم بيصلح إذا هو بسبب الأشياء اللي ممكن ما تدري من وين تجيب، فجأة تجي تلاقي الشيء اللي صلحته من أول من جديد خلاص تشقق، يعني ما فيش فايدة بإنك تصلح هذا الشيء. فأيضا زي ما قلنا إنه للأسف إنه الإهمال الطويل اللي خلى بعض هذه المنازل أو أكثر المنازل فعلا يعني فعلا إنه خلاص بإنهاك شديد، يعني تعيش أحيانا في هذه المنازل عائلات كاملة وهي تعرف إنه الموت قد يسقط فوق رؤوسهم في أي لحظة، لكن للأسف الشديد ما حد عنده أي خيار آخر، لأنه فعلا نحن ما نملكش أي خيار بيدات، نحن لازم إن إحنا يا أما نتأقلم مع الوضع، لأنه أول ما تجي تفكر بتجي تفكر إنه مش لوحدك بس بهذا الشيء، حتى لو فكرت إنك تصلح تعمل حاجة بعد فترة معينة تجي ونفس التشققات نفس الانهدام بيرجع من جديد. فوالله سمعنا للأسف الشديد أشياء كثيرة عن سقوط المنازل وعن، لكن ما فيش بيدنا حيلة، ويا إن شاء الله رب العالمين يحفظنا احنا بحفظه. أما عن بيوت عدن التي بدأت تتساقط عن الناس الذي أصبحوا ينامون تحت تهديد الموت، معنا اتصال.
1: يا هلا بنيفين.
0: يا حي ويا سهلة يا مرحبا،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: والله كويسة الحمد لله.
0: الحمد لله. ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
1: تعليق عن موضوع اليوم صراحة يعني والآن أصبحت جاءتنا
0: أيوة
1: صح إنه يكون يعني منزلها يعني وضع يعني قادم للانهيار، بس إذا حاولت إنك تنصح الشخص تقول له يعني خاف أنت لا تسوي هذا الشيء لأن منزل يعني قادم للانهيار، لأن قبل فترة قبل 6 سنوات كذا حصل عندنا في محافظة قعار
0: أيوة
1: المدينة حصل يعني واحدة قررت إنها تبني فوق بيتها يقدها عارفة إن بيتها قادم يعني بأي لحظة إني يعني بنهدم فوقه.
0: صحيح.
1: فطلعت يعني عملت فوق شيء من أدوات البناء مثل الحجار والحديد والكده وعن والأشياء اللي تخص البناء.
0: أيوة.
1: فكان يعني في تحت المنزل بنت صغيرة عمرها 1.5 سنة وبنت عمرها تقريبا 16 سنة.
0: أيوة.
1: كانها في أثناء يعني في أثناء مراجعة الدروس اللي واجبتها قبل المدرسة. فانهدم فوقهم السقف. للأسف إن البنت توفت والبنت الكبيرة يعني صار معها يعني شيء يعني كسر في جسمها.
0: أيوة.
1: طيب هي يعني شيء يعني عارفة إن يعني الناس حاولوا إن ينصحوها يعني من كسر ضغط البناء اللي تحمل فوق السقف.
0: أيوة.
1: مفتوح.
0: صحيح.
1: أصبح انهيار. طب أنت كنت تشوفي هذا الشيء باين.
0: كان كمان.
1: تعبت هذا الشيء.
0: صحيح. كان اصلا كمان بنفس الوقت بدل ما تعمل دور تاني وكذا ممكن تجدد الدور اللي تحت.
1: كي صح. شوف احنا عندنا يعني في محافظة أبين بشكل عام تعمل يعني في جنب البيوت اساس.
0: ايوه.
1: عشان اذا حاول يعني ان البناء يعني مثلا يكون البناء من تحت الساكن تعمل من تحت اساس عشان يعني ما فيش اي حاجه للبيت او كذا.
0: صحيح.
1: كمان احنا عندنا يعني في محافظة أبين اكثر الناس يعني اللي مع الشعبية.
0: ايوه.
1: تشتافي ونسر الطين. يعني تتعرض للانهيار خاصة في اثناء الامطار.
0: صحيح. ايوه.
1: فعلا. لأنا تخيل ان المنازل يعني مبنية من طين كمان يعني في تقريبا في بيوت من زمان من عام في قبل ما قبل السياسة وكذا تكون يعني بيوت منازل مبنية من طين
0: أيوة
1: من نقوش وهكذا. في يوم من الأيام تكون هذا المنزل قادم على الانهيار بأثناء شيء حاول تكون في عواصف في أمطار في كذا يسقط المنزل
0: أيوة
1: فعلا. أصبح الناس مذاكين يعني ما عندهم أي إمكانية يأسسوا هذا الشيء.
0: من صدق والله يعني تدري يعني الواحد من فين بيجي للمشاكل اللي فعلا تصادف نحن لكن نحن والله نتمنى انه رب العالمين يكون يعني لطيف معنا او لطفه معنا محاوط نحن بكل شيء ونتمنى كمان انه نحن يكون في حل لهذه الاشياء.
1: اتمنى والله تقدري فيني يكون في حلول كثيره لانه خاصه بعض الناس والله ما عندهمش يعني مكان ماشي تعيش فيه وحتى لو كان عندهم مكان معيشي تكون هي بيوت قديمه تتعرض على الانهيار للسقوط وكذا فيعني طيب هذا الشيء يعني لازم تكون عند السلطه المحليه لازم تلفت يعني تلفت تنظر لهذه الشريحه خاصه يعني بس الان اصبحت بس تقال هذه المواقف.
0: صحيح فعلا شكرا لك شكرا كمان لرايك ولي فعلا الكلام اللي قلتيه حقيقي شكرا لك ولمشاركتك.
1: عفوا
0: فعلا انه يعني ممكن كمان في اشخاص يعني انت مش مثلا بيتك بس ينهد عليك انت قد ممكن تفكر زي ما قالت انه سوت الدور الثاني لكن في ناس كثيرة نصحتنا ولكن هذا ما نفعش للأسف معاها لانه خلاص هي مقررة انه دور ثاني لكن للأسف خسرت يعني اغلى من اللي اصلا كانت مخططة له. معنا اتصال.
2: ألو
0: ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل يا حي وسهلا.
3: يا حي وسهلا.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
0: يا حي.
3: يا حي.
2: وكمان يا مرحبتين.
0: الله أيوه.
2: تحية لك نيفين.
0: تحية لك كمان لوجودك.
2: تحية للمخرج حبيب قلبي.
0: أيوه
3: أيوه.
2: يبعت لك.
0: ايش يبعث لنا
2: خلاص بدا مفهوم لقيت ابغى
0: لا لازم هذه بالتحديد تتنطق
2: يبعث له نيفين وعدنان والطاقم يبعث لهم الصحه والمصاري
0: امين امين يا رب
2: والمشتركين حبايبنا واخص بالذكر عبد الله احمد مسعد
0: يبعث له امين يا رب
3: امين يا رب.
0: ايوه ايش تعليقك عن موضوع اليوم
2: شوفي يا ست الكل
0: ايوه
2: اول حاجه الدوله لازم تخطط بيوت شعبيه اراضي تصرف للناس الناس ساكنين فوق بعض يعني ناس فوق ناس
0: ايوه
2: الدوله بيزوجوا ابنهم فين بيزوجوا ما معهم اللي ينافسوا له عندهم اللي يبنوا له فوق
0: اكيد ايوه
2: طيب التوسع هذا هل الدوله ضربت حسابه هل الدوله عملت حل
0: أكيد
2: بس
0: أكيد.
2: فوق الإنسان فوق المواطن دحين مثلاً البلدية
0: أيوه.
2: تمام والأشقاء العامة قليل جبت حبتين بردين ولا جبنا فوقك جبت رخيص جبت كذا وهاتها وقرات وهاتها كذا يعني فين حد بيروح الإنسان بالله عليكم
0: صحيح
2: تعبانة والناس تشتي تسكن وشي تتوسع فين بتروح
0: أكيد المشكلة
2: المشكلة
0: ما فيش
2: الناس بيتحملوا
0: أيوة. كمان ما فيش المشكلة إنه مخرج يعني نحن نلاقي حل أو نلاقي ناس أو أشخاص تسند نحن بهذا الوضع
2: أيوة كدولة المفروض أقل شيء تخطط تصرف بيوت شعبية بما قلنا أنا تصرف فيلا تصرف بقعة بيبني في بيت أقل شيء الذي معه ممكن يبني الناس ضبحها الناس ظروفهم صعبة
0: صحيح
2: الناس يلا انه بالراتب هذا يأكلوا يشربوا يشتروا أدوية واحد راتبه 50 والطوح قب 60 كم بيعيش بيأكل صعب المسألة طيب بيشتي زوج ابنه وهذا الشيء زوج بنته فين بيروحوا بيرمموا البيت عقات البلدية بيرمموا أجو أصحاب الرقابة أجو مدرمان أجو صعب المسألة يعني المفروض الدولة تربخ لهم قليل أقل شيء وهو بإمكانيته البسيطة ممكن يرمم يصلح قلت يعني جبت ناس وقبل لك البابور اجى لك صاحب البلديه واجى لك صاحب الاشقاء العامه واجى لك مديرين هات ترخيص هات مدريش هذا اذا ضايق من كل جنب المواطن يضطر انه يذهبوا الى التهلكه الدوله تذهبوا الى التهلكه الصدق هذا
0: صحيح والله نحن المشكله ان احنا يعني نعاني من الاشياء وبنفس الوقت مش قادرين نحن نلاقي لها اي حلول وبالاول والاخير نحن ما بنقدرش نعمل حلول لانه ما فيش حاجه بيداتنا
2: بالضبط نحن ما فيش حاجة حاجة بيداتنا.
0: أيوة.
2: وهذه مهمة الدولة وتتحمل مسؤولية ومحاسبة أمام الله قبل ما تحاسب يعني من الجهات المسؤولة ومن الشعب.
0: إن شاء الله يا رب يكون في حلول قريبة يا رب.
3: إحنا
0: متأملين.
2: إن شاء الله.
3: متأملين.
2: إن شاء الله. يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ورأيك الجميل ولمشاركتك الجميلة اللي ما تكتملش إلا بالدعاوي حقك والفلوس وال. لازم. ففعلا نحن زي ما قلنا انه ما فيش بيدنا اي حل, وممكن نحن لو عملنا حلول ممكن نفعل حلول بسيطة اصلا او تكون هذه الحلول مؤقتة, لانه اصلا بكذا اشياء صعب ان احنا نسوي نحن حلول دائمة اصلا. معنا اتصال. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم. ألو يا مساء الخير عليك يا نجين.
0: يا مساء النور. يا حية وسهلة.
3: أهلا. تحياتي لك وللمخرج والمستمعين كلهم.
0: تحياتي لك كمان لوجودك ولصوتك الجميل
3: حبيبي. اليوم صراحة طرقت الموضوع جدا حلو.
0: أيوة.
3: فالكل هنا يتكلم عن البيوت الشعبية والبيوت العادية, وأني بتكلم عن المعلة والعماير.
0: أخ المعلة. المعلة نحن حقا. أيوة. المعلة خلاص طافية.
3: شفتي كيف يا بنت المعلة؟
0: أيوة عادوا من وراء فضايح.
3: أيوة. الآن معانا الإمارتين اللي هي موقوفة, اللي هي إمارة شمسان وإمارة شورق اللي هي بالشارع حقها حكيم.
0: أيوة.
3: أيوة. هذه يعني خلاص قد الشرخ يبان كامل.
0: أنت عند بها حكيم
3: يعني أيوة لقدام وانت رايحة سنة التربية.
0: أنا جنبكم يعني طبعاً. أنا جنبكم مش
3: أيوة
0: بعيدة
3: جنبنا.
0: أيوة
3: لا مش بعيدة.
0: أيوة. عندك شيء يعني
3: كمان إعلانات ودعاية بالفئس.
0: أيوة
3: كمان لأن دي العمارتين خلاص خلاص يعني قد تمشي بالشارع تشوف الشرخ.
0: أيوة والله
3: يعني سبحان الله اللي يدخل المطبخ يبان.
0: أيوة فعلا
3: يعني الناس يعني الدولة أهملت نحن داخل هذه البلاد من كل شيء
0: فعلا.
3: أهملت حق المواطن بكل حاجة. يلا نفسي يعني بلد نحن بالعلاج بالدراسة بالكهرباء بالمي بالترميم كل حاجة, يعني كم بيكون المواطن إيش على الأقل كانوا يعطونا رواتبنا كل شهر ونتشارك كنا بالعمار ونرمم ونعمل نفوسنا. الآن ما نقدرش.
0: الآن, الآن حتى لو تشاركنا وحاولنا نصلح مش حاجة تتصلح, بعد فترة تخرب.
3: الآن يا بنتي بالفعل يعني على بال من نوالب الفلوس ذا الشهر يكون قد الحاجة قد طلعت.
0: صح.
3: يعني بيعطيها اليوم بخمسين الشهر تاني قد بمية ما بنتلاحقش. يعني مجلس المحلي الآن فين اللي سقطت العماء شفتي البلكونات حق معرب.
0: أيوة.
3: أيوة. عمارة معرب الخمس البلكونات يعني لما راحوا اشتكوا رفعوا وقالوا قالوا خلاص مش داعي للبلكونات بنرممها بنخليها زي كذا بدون بلكونات.
0: أيوة.
3: يعني الحلول السريعة عندهم.
0: صحيح فعلا.
3: أسمع المواطن كم بيكون يعني يعني الدولة هذه إيش جت تصلح لنا؟ ما شفناش منها أي حاجة.
0: نحن
3: يا نحن يعني غير الله الله يعطينا العافية والله الله يشله جابت نحن الضغط والسكر والأمراض صراحة.
0: والله
3: الحاجة الوحيدة اللي جابتنا لنا
0: والله هذا أنا متواجدين من صدق على طول يعني الحاجة الوحيدة اللي ما عاد تتغيرش
3: هذه اللي ما تتغيرش. رفعوا نحن يعني يا بنتي والله مروحة من المستشفى عادين قبل ساعتين
0: سلامت.
3: يعني إيش تروي الله يسلمك يعني إيش تروي الضغط الزرع أكيد من الحماء من الغلاء من المسؤولية من الرواتب من حاجات كثيرة يعني. بس برضو بالأخير نقول أمنا بالله كبير إن شاء الله.
0: أكيد أكيد
3: أمنا بهذه الحكومة إن شاء الله تنظر إلى المواطن واحتياجات المواطن
0: لأنه نحن
3: أتمنى هذا يعني أصبحنا ننام على التمني بس
0: فعلا والله
3: ما عاد فيش حاجات. أيوة.
0: وأصلا على أصلا على صبرنا هذا نستحق إن إحنا نلاقي حاجة أفضل
3: إن شاء الله للجنة إن شاء الله على الصبر ندخل بلا حساب بلا عقاب للجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله آمين يا رب.
3: تحياتي لك كمان.
0: تحياتي لك كمان ولتواجدك وأيضا لرأيك الجميل, وأني سعيدة جدا بإني أسمع أصواتكم من أول وجديد, وإن شاء الله على طول أضل أسمع أصواتكم وأشوفكم بصحة وعافية يا رب. فزي ما قالت إنه في عندهم حلول سريعة يعني زي لما قلنا بعمارة مأرب يعني بالعماير. للأسف الشديد حتى الحلول اللي يحطوها يحطوها بشكل إنه خلاص هم شي يكون في حل سريع مهما كانت حتى بنفس الوقت الإيجابيات بهذا الحل السلبيات بهذا الحل. فمش شايفين يعني تخيل اليوم أنت أو سنين هذه العمارة حقك الشقة حقك تكون يعني خلاص أنت عارف إن بلكونة وبكذا فجأة لأنه هم يشتوا حل سريع يحطوا لك يعني بيوت على مزاجهم. أما على قصة في حاجة كمان أني ركزت عليها, قصة الترميم أو أنه التجديد من البيوت من قدام, فهذه قصته قصة. خلونا احنا قبل ما ندخل بهذه القصة أيضا نطلع فاصل إعلاني قصير من ثم نعود لكم.
4: 99.9
5: اسمعها
4: تعشقها.
6: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته, بالفنجان, بالكاسة, مع النعناع, مع الهيل, مع الحليب, في المقهى, في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس, توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: بكل ثقة, باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
8: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات, طيرمانات مجهزة, غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة, نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء, مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن, وموقف خاص للسيارات, حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481, موبايل 781-1-7214 أو 771-1-7600. فندق بريرة عدن, رفاهية تلامس أحلامك.
10: في قلب عدن, حين تسأل عن الأمان, الجودة والرعاية الطبية المتكاملة, تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة, مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة, ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك, هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن, خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
11: ناينتي مول, متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: على العبود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9
4: 99.9
3: اسمعها
4: تعشقها.

0: ويا أهلين وسهلين ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلان القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، وحبايبنا أيضا والقريبين على قلوبنا على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت على تردد 91.1، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بتواجدكم بأصواتكم وأيضا باتصالاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني، إنه فعلا إذا قد تعيش آخر يوم في حياتك تحت سقف أنت كنت تظن إنه يكون الأمان، الحماية، أيضا كنت تشوف إنه هذا ممكن يعزلك عن العالم كله بس بهذا المكان تحس براحة، لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة أصبح مصدر خوف، مصدر قلق، مصدر للأسف الشديد ضحايا. ففعلا زي ما قلنا إنه ممكن أنت تكون بيوم من الأيام من هذول الأشخاص فعلا اللي للأسف الشديد إنه يكون آخر يوم في حياتهم بسبب سقوط البيوت أو تساقط البيوت. معنا اتصال.
1: مصدر قلق، مصدر
0: طفل. ألو سلام. ألو.
1: فعلا زي ما قلنا
0: للأسف انقطع الاتصال، لكن أكيد نحن نستني كمان اتصالاتكم، آراءكم بالمواضيع اللي نحطها في هذه الحلقات. فأيضا زي ما قلنا إنه حين أيضا يصبح الـ الـ البيت مصدر رعب، لكني زي ما قبل الفاصل الإعلاني تكلمت على إنه لما يرمموا أو يعملوا شكل جديد أو ترميم جديد لواجهة المنازل، واجهة العمارات، للأسف الشديد هذه التجديد أو كمان الترميم يكون فقط لواجهة العمارة، وإنما ما يشوفوش اللي يكون موجود خلف العمارة داخل البيوت، كيف هذا كيف هذه البيت أصلا من الداخل منهكة بشكل مش طبيعي. وأكيد حصل ببيوت كثيرة، وأنا متأكدة إنه حصل ببيوت كثيرة، وخاصة زي ما قلنا في المعلة وفي كثير مثلا تواهي، إنه فعلا هذه البيوت تتساقط حتى لو كانت من الشكل الخارجي أوكي والبيت كويس ويبان عليه إنه كويس، لكن من الداخل فعلا منهك. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
0: يا مساء الفل، يا حي وسهلا فيك. من معنا؟
2: عبد الله السامعي.
0: يا حي وسهلا فيك عبد الله، منور الاتصال.
2: مغيبين علينا السادنتين.
0: والله اندكني موجودة أكيد بهذه الأيام، إن شاء الله بتسمع صوتي.
2: إن شاء الله عودة حميدة، وتحية لكم، تحية للأستاذ عدنان والأستاذ العفاس والمشتركين أحمد البناني والأستاذ أحمد فاضلة والأستاذ فتحي وكل المشتركين
0: إن شاء الله، وتحياتنا كمان لك. إيش رأيك بموضوع اليوم؟
2: موضوع اليوم مهم جدا، وما شاء الله يعني استراحة الظهيرة ناقشوا مواضيع مهمة جدا، وهي استراحة يعني في وقت يعني الهدوء هذا، وهي تناقش مواضيع مهمة جدا. بالنسبة للموضوع اليوم يعني هذا الموضوع منتشر كثير في عدن وفي غيرها، مش إلا في عدن فقط.
0: صحيح.
2: ومنتشر في عدن وفي غيرها، حتى عندنا نحن يعني في دور يعني دار كذا ثلاثة دور لكنه منهار والمنشق يعني قدو أكثر من 4 صواني ضي، ولا في يعني رقابة ولا في ترميم من الأهالي ولا في من الدولة ولا في من أي شيء، والظروف ظروف المعيشة وما يقدرش يصلحه. وشوف إنه يعني إذا يعني أسس واحد البناية من جديد، شوف إنه كان مرة واحد عندنا يتكلم إنه مقاول أخذهم يعني يأخذ بناية كذا وحفر في الأساس يعني في الأرض 3 متر يعني 3 متر.
0: أيوة.
2: بعدين فوق الأرض يعني، لكنهم يعني دفنوا هذا الذي هو قد حفروا 3 متر وعملوا يعني بصف يعني أقل من 5 طوانيط كذا يعني، وضيعوا هذه 3 متر علشان يحسب لهم مش خيطهم، هم ما عملوها يعني دفنوها دفين.
0: والله العظيم
2: أنا أشوف إنه يعني خيانة من البنائين.
0: أيوة.
2: حاجة ثاني حاجة يعني ظروف المعيشة، وثالث حاجة من المقاولين يعني ما يهتموش بالأساس، والدولة مش موجود، ويعني إن شاء الله إن شاء الله نبتاس استقرار في أمن إن شاء الله، ما فيش
0: انهيارات
2: وإن شاء الله سيصلحوا هذه البنايات. وشوف إنه كثير من الناس بدهوا الآن يعملوا لهم شقق يعني بعيدة عن البيوت الشعبية هذه القديمة، ويعملوا كذا من شقة يعني طابق واحد أفضل من الطوابق يعني كثيرة.
0: فعلا نحن أكيد متأملين بحاجة جديدة أحيانا أو بمستقبل جديد. شكرا لك يا عبد الله، شكرا كمان لاتصالك ولي كلامك اللي فعلا يشرح واقعنا. زي ما قلنا إنه كمان أحيانا تجي تشوف إنه كمان من برا على البيت، مش بس من الداخل، أحيانا من برا على البيت تجي تشوف التشققات موجودة حتى من واجهة البيت، إنه خلاص قدو في تشققات، أحيانا مش بس تشققات وإنما في يتساقط من العمارة. معنا اتصال.
3: ألو.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حبيبي بخير، وانت كيفك؟
3: الله يسلمك. مع اللاوية.
0: أيوه مع اللاويين مع بعض. حبيبي نبدأ لك.
3: الله يسلمك. والله يا بنتي جيتي على الجرح.
0: أيوة.
3: لأنه شو ماير حقنا بشكل عام يعني تشتي ترميم، خاصة الماير اللي يزيد من وراء.
0: صحيح
3: يعني.
0: أيوة.
3: مرة واحدة مدهورة. ما راحوا العيال عند المأمور قال لهم أنا ممكن أعطيكم سقالة.
0: أيوة.
3: عليكم. طيب بالله من فين المواطن الآن بيجيب، خاصة الآن مواطن يعني مطحون ما عنده يعني، افتهم لي.
0: صحيح.
3: ايوه. بعدين بشكل عام يمكن كمان مع الحروب مع الضربات هذه اللي تنضرب، اذا في تشققات في الكامبات.
0: ايوه
3: يعني هذه الاعمده.
0: ايوه. حتى الاعمده تشققات فيها.
3: ايوه ايوه. ها يعني والله تصدقين في الحمام والغرفه يعني بالغرفه وبالحمام ده بان الحديد وصلحته من جديد ورجعت تشققات تاني مره، حتى اللي تحت يقولوا في تشققات عندهم.
0: ايوه.
3: الله يلطف بنا بس يا بنتي، الله يلطف بنا. ايش
0: امين امين
3: يعني
0: يا
3: لو كان يعطون احنا زمان عاد الدنيا رخيصه، عطون احنا اراضي خرجنا وبنينا ورجعنا للمالك عمارته، لكن لا مر لا ولا هم ساعدون احنا.
0: صحيح.
3: وذيك الايام عاد الدنيا دنيا.
0: أيوة.
3: رخيصة الواحد
0: والاسعار دنيا. والاسعار مناسبه وكل شيء مناسب.
3: أيوة.
0: كان
3: ها يعني يقدر ابني، لكن انك تخرجي على ايجار لا يمكن يعني الواحد. صح. يعني حتى في زمان حد يخرج بايجار لانه الواحد يمشي حياته باللي معه راتبه، فهمتي؟
0: ايوه صحيح.
3: ايوه. وبعدين احنا كمان في كل الاحوال يعني كنا نسلم يعني ايجار للدوله.
0: صحيح. ايوه.
3: يعني الاسكان لما اعطتنا احنا العقود اعطتنا احنا بايجار.
0: ايوه
3: ايوه ايوه كان ايجار يعني نسلم، مش عارفه كم قد نسيت والله، يعني كان نسلم على برضو ان يعني كانت الامائر هي الدوله اللي تشيل الايجار ونحن مأجرين يعني من الدوله، فكانت ما تصلح يعني.
0: صح.
3: الدوله.
0: أيوة.
3: يعني
0: صحيح.
3: هم ما يصلحوش، كانوا الاسكان ما يصلحوش، هم ما يصلحوش يعني الان مع الحروب كمان يا بنتي كان الارض انهزت، هذه الحين امائر تنتين امائر عليها مشكله يعني في المعله عندنا من خلاص هذيك عمارة هاير شفتي هذه. أيوة. نص ساكنين في ليبيا نص كان هنا حياة.
0: أيوة أيوة صح.
3: أيوة. يعني لما تقرأي الجملة هذه تحسي بال يعني بالحزن.
0: أكيد أكيد بأنه فعلا كان هنا في حياة. أيوة.
3: كانت
0: كان
3: هنا حياة
0: أشخاص.
3: يعني أيوة سبحان الله تشوفي الكرسي تشوفي كذا يعني تحسي لما تقرأي الجملة هذه تحسي بالحزن يعني إن كان في هذا المكان حياة يعني كانت أسر.
0: أيوة. كان أسر. أيوة. كان ضحكة كان كله.
3: أيوة. لأن حتى شوفي التشققات هذه دحين مزام الدولة شايفة إنه في في عماير تنهار في كذا في كذا في بلكونة. أيوة. يعني المفروض الدولة تجي تشوف يشوفوا مثلا كيف العماير هذه كيف. شوف الإنسان ما بيقدرش يخرج سيب بيته لأنه لما تكوني 50 سنة ساكنة فيه وبيجي تخرجي صعب.
0: صعب صعب صعب صعب الواحد يتأقلم. صعب. أصلاً
3: يعني يقولون لي ليش أنتي طيب جالسة بالدور الرابع، إيش قلت لهم أني خرجاتي قليلة بيتي يعني لو يعطولي قصر الآن ما بسكنش فيه واشتي بيتي
0: خلاص أصلا عمرك كله هنا عمرك كله بهذا المكان
3: هنا يعني من بعد الاستقلال من 68 وأنا داخل البيت
0: ما شاء الله
3: لما تقولي لي تعالي بعطي لك أحسن بيت أنا أحس ما مش قادرة أحبك
0: أيوة صح
3: يعني نحن نتمنى من الدولة تشوف تتفقد البيوت من داخل من الخلفية العماير
0: دحين زي ما قلنا أول أيوة زي ما قلنا أول إنه يرمموا الواجهة اللي قدام مش عارفين كيف اللي وراء كيف داخل البيوت
3: لا عندنا وقفوا يا نيفين لا شفتين
0: مش لوحدك يا خالة مش لوحدك حتى عندنا وقفوا عندنا ما عاد يعرفوش العمارة حقنا
3: أيوة لا بعد العمارة اللي في بحق الفلسطينيين هذه وخلاص بعدين وقفوا ما عاد فيش ما عاد بنوش يعني ما عاد حتى مش كل العماير يعني صلحوني يعني عمارة عمارة يفدام لي
0: أيوة
3: كان يعني هو شو يعني التصليح مش كذا حتى بتقولي حق واحد يعني يصلح بأمانة ولا شيء
0: صحيح
3: أيوة لكن إحنا نتمنى منهم يعني من المأمور من المحافظ من الجهات المعنية
0: أيوة
3: يروح يتفاقدوا من داخل ومن برا يشوفوا كيف الأضرار يعني ولو صدقي يعني لو كان مثلا الدولة تتحمل جزء والمواطن تتحمل جزء ممكن يعني تتساعد صح ولا لا
0: أكيد
3: أيوة
0: ونحن أكيد دائما أيوة. لو بنشوف حد بيساعد شوفي أو بنتحمل نص بنص فأكيد نحن حابين هذا الشيء
3: أيوة يعني مثلا الدولة بتتحمل يعني عليك يعني بتعاونيك يعني مثلا خيالي العمارة دي كلها مثلا الدولة نص أصحاب العمارة سكان العمارة بياخذوا النص ممكن أقول لك شايلك صح ولا لا
0: أيوة
3: لكن المواطن في الوقت الحاضر لا يمكن يعني يقدر يصلح أي حاجة اللهم معون للخزان
0: والله من صدق هو هذا قريان الوحيد الآن
3: هذا اللي قريب عنه الميجل ميرح
0: والله من صدق في أمان الله استودعتك الله فعلا يعني المعاناة اللي يمر فيها مش بسيطة يعني برضو نحن نمر يعني فترات إنه فعلا تفكر إنه هل بيوم من الأيام أنا ممكن تكون نهايتي بوسط بيتي ممكن تكون نهايتي بسقف بيتي اللي أنا ظنيته أمان ففعلا زي ما قالت إنه نحن محتاجين الأشخاص هذه لما تجي تلفت ما تجيش تلفت بس للبيت من بلي يعني فعلا إنه وحصل يعني إنه إحنا فعلا حتى للأسف الشديد في منزلنا يعني تجي تلاقي يعني فعلا سقط السقف كله علينا لكن يعني مش كله إنما الواجهة الأولى بس سقطت ف فعلا كان موقف مش كويس ابدا معنا اتصال
4: مساء الخير
0: يا مساء النور يا حيا وسهلا اسمعك
4: مشكور مساء الخير انا مساء الخير
0: لا مساء الخير خلاص
4: اول تحيه لك على المواضيع الهامه الجيده والمتصلين ام حمزه مسلك وام احمد واحمد الماني والموضوع مهم جدا وتحيه للحبيب المخرج اقول لك في هذا المشاكل على ظل الصوت
0: أيوة
4: المشكلة إنه الآن ما عادش خطة كان في أول وزارة الإسكان وزارة الأراضي كانت تهتم أذكر في 89-90 بلاد مكان الوحلو عاد دولتين متسامسة وحلت عمالة في عابة عدن 10 عائلات أذكر حق المعرفة منهم تعرضت قليل من الإضرار يعني بنتدم
0: أيوة.
4: قاموا الدولة هدوا العمالة بنوها وعطوها الواحد أو شركة يمن موباي من اسمه موباي
0: يمن موباي أيوة
4: وقاموا وخلقوا له وبنوا لهم في غرفة العمالة كان لنا بناء عمالات في السابق ما تكون دولة عمالة احتياط تكون للأضرار الطارئة
0: أيوة
4: وقاموا عمالة كاملة لبناء ثمانية في الأمطار ظلت فاضية في خور مكسر الشابة سابقا
0: أيوة
4: وقاموا معها وسكنوا فيها وكان في بدائل لكن الآن المشكلة ماش بدائل والمشكلة إن الناس ما فيش الدولة ما تبنيش مساكن جديدة زي ما أول كان يبنى مساكن جديدة الآن الناس مشكلتها حتى المواطن أصبح أعرف واحد وتكلموا عن المعلة ومحمد ومحمد اللي كانت منظر حضاري وشارع كنت من مرات المعلة المعلة كنا نضربها مثل في أحد الشوارع أوروبا
0: أيوة صحيح
4: بنت على الطريق الأوروبية
0: أيوة
4: لكن للأسف الآن بعض الناس أعرف واحد
0: أيوة.
4: في المعلة كان يشتغل معه صوري مع تعرفي مع الأغلب الغرف حقها غرفتين أو ثلاثة وصالة صح ولا لا
0: أيوة
4: ما أربع ثلاثة أيام موجودين. اضطريت قلب المطبخ غرفة نوم.
0: أيوة.
4: والصالة قسمها غرفتين مشان الشكل. وغرفتين في الواحد غرفة. والبلكونات نعدي الآن تحريرة. وإذا ما الدولة تعمل على شيان.

0: إذا قلنا في دولة ويجا حكومة رجع أعمال قاموا يهدوها زادوا الضرر ضرر المكان البنفات يدقوها تشتغل فروغ عفل مجرم طرر يجيد يخلخل العمالة يعمل على الأقل تلميع أولي للبنفات حتى على الأقل البنفات الشيء الثاني البعض نزيه ظروف الصحبة على غابيني فوق الصعوب
1: أيوه
0: وأكانت في الأحياء الشعبية أو في العمالات فالمشكلة كارثية إلا من تقولها كما قالت محمد كمان المعلة عندكم تعرف يا نيفين
1: أيوه
0: لأن الدينامات أيوة. المجاري
1: أيوة
0: الدينامات كل ما عدين ما يطلع الخزان مي وبعدين المجي الفائض المي ثاني يروح في الجدار
1: أيوة للجدار ويطعفر كمان صح
0: طبعا لا لو من الوضع الحاني يلا يجي المي عندي عبي نجي لغا الخزان تلي المجاري أيوة. أيضا ماكش نظافة لها والكداري بداخلها فهذه كلها المعلة صراحة اللي متى ما أقول المعلة كالموذك فقط ولا كل عدن لأن عند البيارات هذا اللي يتم المعلة هذه اللي هي الشارع الوحيد المستغرب في العالم إنه بنية حضارية فتكون كارثة على المواطن وعلى الوطن ألقوا من الحكومة أو نقول الحكومة ولا حكومة ترغى عمال لأن يعني يتمها من ناحية إنسانية ولديها من الطمع شغل ما في من الطمع ولديها من أمور أخرى أن يعملوا على غل كان أول مواطن لما في إشكي يتصل بالتليفون عارف كان دي الأراضي واحد ساعة تشير قبل دغل هو كان يتصلوا بالمواطن يقول لنا عندي شقة في مكان كذا في خلل كذا يأتلوا في الموارد من الإسكان ويشتغلوا هم لا أعطاها مطعم فنجان شاي ولا فطور ولا غداء عادوا من الناس برا لكن الآن الناس تريح لك يا مواطن كما يقولوا أدن في مالطا
1: فعلا والله ولا استفادة
0: جميلة وأرجو أرجو أن يعيد الدولة طمائرهم لأن ما تصبح لا حول ولا قوة له الرواتب ما تكفيش حتى ما مقولش الأكل الماء بوز أنت عندك المعلة بوز
1: صح
0: أنا عندي أخي فغار مكسر
1: أيوه
0: أسبوعي ماكش ما في النصر حي النصر اللي قلنا حي مجهول جوالي كل ثلاثة أيام بوز 20,000
1: أيوه
0: يعني راتب رغم أنها عميدة راتب يلا للمي يروح
1: أيوة صح
0: أيوة مشكلة كارثية فين مشكلة يا نيفين من المي من البيوت من الهلا
1: كله كله
0: من المجاري من إيش إيش نشكي نقول أيوة ولا لا هذه اليوم لو سمعتي أنا تلفزت طلع حضرنا وخالد أمان في ساعة أخرى كشكلوا لقينا الاستثمار
1: أيوة.
0: وهي عملية خصصة بدل ما يهتموا بالعمارة هذه المهندبة والمياه وهذا لا يشتحطوا ما تبقى من كهرباء ومياه واتصالات حتى القطاع الخاص يعني كابوا استثمار وهي خصصة فنقول لمن ولا من صراحة تتعطوا أجبكم في الإعلام يا بنتي ولكن علينا أن نصيح لعل وعسى أن ما يكون مش من الطا ما أدننا في مدينة كيف هم هذا الكلام ويقدروا أن عدن عدن عدن أم الدنيا عدن لما هي مصر يقولوا أم الدنيا ما عدن هي أم الدنيا الله يحفظك
1: عدن والله عدن أم الدنيا وأمنا كلنا يعني الانتماء اللي نحس فيه بشكل مش طبيعي لكن احنا فين مشكلة نصيح نقول نتكلم لا من سمع ولا من درى ولا من حتى ركز معنا لكن ان شاء الله يعني بيوم من الايام هذا او اصواتنا تكون فعلا وصلت ويتم فعلا النظر بهذا الشيء لانه يعني الواحد يقول لو انهدت بيته هو بإيش ممكن فين يروح إيش يسوي وخاصة يعني الأشخاص اللي ممكن إحنا مثلا ك أو كأشخاص مثلا عندهم هذه البيت إيجار إذا ما خرجوش هذا بضحية ولا بأضرار إذا هذا البيت إيجار أكيد بيكون صعب على صاحب البيت لكن نفس الوقت مثلا لو هذه الشخص أو هذه الأسرة خرجت فهي كذا كذا متعودة يعني على الإيجار بس للأسف ما بين بيت وبيت الأسعار تختلف والارتفاعات بشكل رهيب يعني ما عرفناش من إيش نشكي ولا من إيش نشكي لكن المشكلة ليست فقط في سقوط الحجار أو في سقوط السقف أو بالتشقق أو المشكلة إنه في أرواح تدفن تحت هذا الشيء في أرواح تروح علينا بسبب هذا الشيء فأكيد نحن مش متمنين إن نحن نخسر أي حد أو نخسر شخص جديد أشخاص جدد بلمحة بصر بسبب هذا الشيء يعني نحن عارفين إيش السبب وعارفين إنه في حلول وإنه في أشخاص يعني كثيرة جدا قادرة إن تعمل هذه الحلول فليش نحن ما نبدأش نسوي الحلول ليش ما نحاولش إن إحنا نتكاتف ليش من ليش الأشخاص اللي هي فعلا قادرة ومسؤولة عن هذا الشيء مسؤولة عن المواطن ما تتكفلش بهذا ما تلفتش يعني لهذول الأشخاص مش ضروري إنك تصلح المكان كامل أو مدينة كلها بنفس الوقت ابدأ حبة حبة حتى لو مثلا بمكان معين مش ببيت معين فإنك تجي وترمم من هذا قصته والله العظيم. أنا لما أجي أشاطن ما تتكفلش بهذا، ما تلفتش يعني لهذول الأشخاص. مش ضروري أنك تصلح المكان كامل أو مدينة كله بنفس الوقت، ابدأ حبة حبة، حتى لو مثلا بمكان معين مش ببيت معين، فإنك تجي وترمم

0: فوالله أضحك استغرب من العقول اللي مفكر إنه نحن بنقتنع بهذا الشيء. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الله يبارك.
0: يا حي ويا سهلة. ألو.
1: أسمعيني.
0: أنا أسمعك. أنت تسمعيني حبيبي؟ صوتك شوية مقطوع يعني لو حابة أفهم ما بفهمش أي حاجة. تسمعيني حبيبي؟ أسمعك يا قلبي. معانا من حنين ولا غدير؟ إيش الأصوات متشابهة أصلا؟ حنين. يا حنين أو غدير يعني أتمنى لو صوتي تسمع واضح أو إنه تعاودي الاتصال من جديد عشان حابة فعلا أسمع صوتك من جديد. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: لحظة. ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: أنا كيف؟
0: أيوة أنا أسمعك يا فتحي. أنت تسمعني؟
2: أولا أشتي هني الحمد لله على السلامة. تمام.
0: الله يسلمك يا
2: أنا فتحي. والله ما سمعت إلى البرنامج بس ما سمعت صوتك خالص.
0: عليك يعني. تعال تعال قبل البرنامج وقبل ما سمعت.
2: أنا أختي يعني أنت تقول الصوت من الاستديو مش مثل ما كان من قبل كنا نسمعك بوضوح. طيب. الآن في صدى والله قبل يومين الصوت ما سمعت عليها ولا شيء يعني ما سمعش الكلام حقها إيش يعني.
0: طيب اسمعني يا فتحي اللي قبل يومين أنا بس مين بغربك قبل يومين عشان عشان
2: ما ما قد الشميه الصوت لان كان المحطه طلع يعني الصوت ما يتميز من الاستوديو اللي عندي الان. الان لو حالتي مثل ما قبل كنت استمع لك نبذه مختصره
0: أيوة.
2: افهم ايش تقول دخلت الموضوع على طول. طب انا ما اقدر استمع لك حتى لو كلمتيني في صدى من الاستديو للاذن يعني عندي.
0: طيب الان كيف الصوت
2: يعني كأنه الميك كأنه مش أمامي كأنه الميك يعني في طرف الاستوديو مش كأنه جنبك كأنك
0: يا الله.
2: بالتالي ما هلاش يعني ما استمع ليش كذا استمع في صوت المباشر تستمع عن كيف أيوه. تبعدين عني بخمسة متر أو ستة متر يعني تعرف كيف
0: والله لو تشوف يا فتحي كيف داخله بالميكروفون ما بتقولش كذا
2: أنا مستغرب قد طرح هذا المشكلة عدنان عتر محمد أول كذا ليش اللي حدث يعني ما عاد استمعش لكلام المذيع مثل من قبل يعني
0: إن شاء الله يعني نحاول إن إحنا نحل هذه المشكلة ولا يهمك.
2: كنت من قبل يعني مستمعش الإذاعة
0: أيوة.
2: تطرحين بدأ مختصرة دقيقة نص دقيقة وذهبت في الموضوع مباشرة أنا ما نتكلمتي لما بفهمش إيش بتقول يعني
0: خلاص أنا يا أما بخرج لكم من من المايك ولا ولا ما أدري إيش آخر حل والله أسوي
2: آسف لأن ما بقدرش استمعني كلمتها ها
0: نعم كيف الآن تسمع؟
2: كي قبل لحظة الآن قبل شوية كان أقف الصوت قبل شوية الآن قبل ثواني
0: الآن تمام
2: قبل ثواني كنت استمعت لك واضح يعني
0: يعني في خلل لأنه أنا حرفيا
2: يعني في بعد بعيد يعني كأني أستمع لك من بعيد يعني صوتك جنب السماعة صوتك تبتعدي عني بمسافة يعني
0: فهمتك
2: شو مثلا ممكن تسلمي زميلتك وفي واحدة تسلمها من بعيد تكون تحاول أنك تستمعي لزميلتك ما تقدريش يعني كذا
0: أيوة أيوة فهمتك يا فتحي أكيد إن شاء الله نحن
2: هذه مشكلة في الاستديو أتمنى أن أقعد مع محمد اللي يسوي حل هذه المشكلة يعني هم أعتقد اللي يتصلون من أرضي يستمعون لك ما أدري كيف نحن هنا في التعز يعني
0: ما أدري والله ولا يهمك أكيد نحن بنحل المشكلة وإن شاء الله بنسمع مشاركتك وصوتك أكيد من جديد فشكرا لك يا فتحي شكرا كمان لكلامك والأشخاص اللي تسمع صوتي من بعيد إن شاء الله بنقربه وليهمكم حاب أقول لكم للأسف حلقتنا إلى هنا وتنتهي لكن قد يتحمل الإنسان الفقر وقد يتحمل الحر كمان وقد يتحمل التعب الطويل لكن أن يعيش وهو خائف أن يسقط البيت فوقه فهذه حياة لا تشبه الحياة البيوت ليست مجرد إسمنت هي ذكريات وعائلات وأطفال أيضا وأحلام بسيطة تريد فقط سقفا آمنا أتمنى أن رسالتنا اليوم ما كانتش تخويف بل تنبيه قبل أن يتحول الصمت إلى كارثة فكونوا بخير وأحفظوا بيوتكم فبعض الأرواح ما زالت تنتظر من ينقذها قبل أن يسقط السقف الأخير فأتمنى أيضا إن شاء الله دائما نسمع عنكم أنكم بخير وبصحة وعافية وما فيش أي ضرر لأي شخص في هذه الحياة وكنت معكم أنا في برنامج استراحة الظهيرة من العدد من الإعداد والتقديم ليفين عبد الله ومن الإخراج
3: 99.9 اسمعها
4: اسمعها
3: تعشقها
4: تعشقها
5: لا يمكن أن تصل إلى هدفك

0: أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: 99.9
10: اسمعها
9: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

0: الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضًا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، وما زال الحديث في الباب 36 منه الذي ترجمه شيخ الإسلام الشيخ المصنف بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومن فقهه حسن اختياره للآية التي صدر بها هذه الترجمة، وهي الآيتان من أول سورة هود في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن من اللطائف أيها الإخوة والأخوات ومن كريم المناسبات أن الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن هذه الآية فأجاب بهذا الجواب في خلاصته، حيث ذكر عن السلف الصالح أن في هذه الآية أنواع مما يفعله كثير من الناس اليوم وربما لا يعرفون معناه، فذكر رحمه الله فيها 4 أنواع. النوع الأول أن العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله كالصدقة والصلاة وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وترك الظلم وأمثال ذلك، فيفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لم يرد منه ثوابا في الآخرة، إنما يريد منه ثوابا في الدنيا كأن يحفظ الله ماله أو ينميه، أي أنه أراد الثواب العاجل، وكذلك أن يريد حفظ أهله وعياله أو أن تدوم النعمة عليه لا همة له ولا هم له في طلب الثواب في الجنة أو الهرب من النار، فهذا ليس له إلا ما قصد وهو فيما يريد هذه الدنيا وزينتها، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ هاهنا، وهو نوع أكبر من الأول وأشد خوفا، وهو الذي ذكره مجاهد بن جبر في هذه الآية أنها نزلت، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة ونيته للأسف رياء الناس ومدحتهم وثناءهم، لا نية في قلبه لطلب ثواب الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنان، وهذا خطير جدا، لأنه بهذه النية الدنية أحبط عمله وترتب عليه أنواع الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا واحد، وحبط ما صنعوا فيها، هذا اثنين، وباطل ما كانوا يعملون، هذا ثلاثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا ثالثا، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة يقصد بها مالا أو وظيفة أو أمرا من أمور الدنيا، كان يحج للمال فقط أو يهاجر من بلده إلى بلد آخر لتجارة أو لامرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما قد يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أي الوظيفة، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل أن يكون إماما في المسجد له راتب، كما هو واقع الكثير. فهذا من أنواع الشرك الأصغر، لم يتمحض فيه الشرك الأكبر إلا أن يستولي ذلك الإرادة على قلبه ولا يلتفت فيه إلى ثواب الله عز وجل وما أعده للموحدين في الآخرة. ثم ذكر الشيخ المجدد نوعا رابعا، وهو أن يعمل العامل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده دون ما شريك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. مثال ذلك اليهود والنصارى، إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولكنهم وقعوا في كفر وشرك، في كفر أكبر وشرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، كتكذيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون الله عبادات قد نسخت وأبدلت فلم ينقادوا ولم يتبعوا شريعة النبي شريعة الإسلام، وهذا كفر أكبر لا ينفع ذلك صاحبه. فهذا النوع قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن غيره، وكان السلف يخافون منها حتى قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال أيها الإخوة، إذا عمل المسلم فأدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة وأدى الصيام وأدى الحج، كل ذلك ابتغاء لوجه الله طالبا ثواب الله في الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعد ذلك لأجل الدنيا، إما لأجل المال أو لأجل الذكر، فهو عندئذ لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، أي أراد الله وأراد الدنيا، وهو هذا الذي أشار إليه الشيخ وأشار إليه أمثاله. فالحذر أيها الإخوة، والواجب أن الإنسان يتابع قلبه ونيته ليكون عمله لله سبحانه متمحضا، وأن يكون أراد الله وأراد الدنيا، وهو هذا الذي أشار إليه الشيخ وأشار إليه أمثاله. فالحذر أيها الإخوة، والواجب أن الإنسان يتابع قلبه.

0: رياسة أو وظيفة. ومن فقه الشيخ أيضا أن ترجم على هذه الآية بالحديث المخرج في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى أي طوبى له الجنة. فاكتفى الشيخ في هذا الباب بآية سورة هود وبهذا الحديث، فلله دره على هذا الفقه وعلى هذا الفهم وعلى هذا الانتقاء وعلى هذا الاختيار من أدلة الوحيين، والكلام له صلة نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين، ممن حققوا لك التوحيد وتوفيتهم على ذلك وأنت راض عنهم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك نبينا محمد وعلى رسل الله أجمعين، وسلم اللهم تسليما. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد

99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي.

كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.

0: الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
4: مع كوب من البن،
3: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
4: كوب من البن.
3: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
4: أفضل من البن.
3: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
4: أجود أنواع البن،
3: وليس هنالك أفضل من
4: بن الكابوس.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي
4: بن
3: شاي
4: بن
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77116900.
8: فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: 99.9
2: 99.9
1: اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: تي مول.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: على مر السنين اللي فاتت ومع ظهور سلسلة الكتل أو البلوك تشين والعملات المشفرة زي البيتكوين، العالم الاقتصادي اتقلب من خلال منح الأفراد القدرة على التفاعل مع بعض من غير تدخل من أي طرف ثالث، وتحييد دور المؤسسات الرسمية من بنوك وسلطات وغيرها من مؤسسات الدولة. فهل فعلا زي ما البعض بيقول البلوك تشين هيكون نهاية الدولة بشكلها الحالي؟ وهل ده معناه أننا هنتحرر من المؤسسات ولا هتحكمنا مؤسسات من نوع تاني؟
2: Crashed into one of the towers

0: مرة العربية عطلت بينا في وسط الصحراء قبل غروب الشمس بشوية، وإحنا كنا في مكان صعب في عربية كانت عندي من زمان، ما كانتش عايزة تتحرك وما كانش عندي أي أدوات تساعدني، فكان لازم نستخدم خبرة الناس اللي موجودة ونبني على كل اقتراح وفكرة بعد التانية، لغاية لما في الآخر وصلنا الحل وأخيرا للأمان. معرفتش أعمل حاجة لوحدي طبعا، بس بمساعدة الجميع عرفنا وقدرنا بدون أدوات تقريبا. ده بيخليني أفكر في قوة أي مجموعة من الأشخاص وتركيزها في حل مشكلة. أمر مدهش فعلا إزاي نقدر نحقق حاجات كتيرة مع بعض، بالذات لما بنربط ما بين كل المعلومات اللي بنعرفها. حاليا بعد ما بقى في عندنا تكنولوجيا للاتصال بالعالم، بتساءل إيه اللي ممكن نحققه مع بعض، ويا ترى إحنا ممكن نبقى أقوياء قد إيه.
1: The individual now has a lot more power to decide how they want to economically interact with other people.
2: By 2030, 4 billion people in this planet will use cryptocurrencies on a daily basis.
3: أنا أعتقد العالم كله يحتاج هذه المنصات العربية.
4: في ناس بتدعي إن البلوك تشين دي بوابة لثورة حتمية، ثورة هتهدد بقاء مؤسسات الدولة ويمكن بقاء الدولة نفسها. هل البلوك تشين بالخطورة دي فعلا؟ ويا ترى المستقبل هيبقى عامل إزاي لو البلوك تشين حققت كل وعودها؟

0: في ناس بتقول إننا قادرين، وإننا بالفعل بدأنا نتحرر من سيطرة المؤسسة، وإن الثورة بدأت، ومثالهم العملات الرقمية اللي هي واحدة من تطبيقات البلوكتشين. في ناس النهاردة قادرة إنها تمارس حياتها بشكل طبيعي بدون ما تحتاج التعامل مع البنوك اللي بيتحكم فيها نظام رأس مالي مصرفي معقد، وبدون ما تحتاج للتعامل مع الفلوس التقليدية كمان اللي بتتحكم في سعرها وإصدارها الدول، كل ده من خلال العملات الرقمية. ماثيو فان نيكيرك، رائد أعمال وخبير في التكنولوجيا المالية، واحد من المؤمنين إن الثورة دي بدأت فعلا، هيكلمني أكتر عن العملات الرقمية وعن الثورة ضد المؤسسة المصرفية التقليدية.
1: Hi Matthew, thank you for making the time.
2: Yeah, hi Amr, it's a pleasure to be here.
1: I have a few questions for you. What are cryptocurrencies and how do they work?
2: So it essentially it's the same as cash as we know it today, and it has the properties of being able to exchange peer-to-peer, so I can engage in transactions in a peer-to-peer way without requiring the involvement of banks or other intermediaries to guide transactions in the process.
1: How do you imagine the future with blockchain?
2: So it's early days. There's a lot of adoption to come ahead. But I do believe that by 2030, 4 billion people in this planet will use cryptocurrencies on a daily basis. And by then, maybe not just on this planet, maybe on Mars as well. We'll see.
1: What will happen to all middlemen? Do you really believe they will all disappear?
2: I think that for society to operate, there's still a role for some intermediaries to be involved. No, I don't think that blockchain will completely remove intermediaries. There's still what a lot of intermediaries that we work with today in society, I think, become gatekeepers in a way. So there's a role in some form of gatekeeping to make sure that information that's put on chain is legitimate. There is still a role to be played there.
0: وفقاً لماثيو، البلوك تشين هيفضل محتاج لما هو بيسميه حراس البوابة. بس مين هم حراس البوابة اللي بيتكلم عنهم ماثيو؟ اللي فهمته هو إنهم شركات التقنية اللي بتدير وجودنا في العالم الافتراضي، وهي الشركات اللي هيتعين عليها التعامل مع ملفات التعريف الخاصة بينا في فضاء التعريف الرقمي. هل ده معناه إن إحنا بنستبدل وسيط بوسيط تاني؟ وهل إحنا بنشهد ثورة للتحرر من المؤسسة؟ ولا ثورة بتجيب طبقة حاكمة تانية مكان الطبقة الحاكمة الحالية، زي ثورات كتير ما عملت قبل كده؟

0: انت متخيل ممكن نوصل لقوة عاملة ازاي لو كل واحد فينا تعاون من غير وسيط؟
1: من غير وسيط مين يا معلم؟
0: انت ما سمعتش الراجل بيقول ان الشركات بتاعت التكنولوجيا الكبار هي اللي هتبقى الوسيط؟
2: وفيها ايه؟
0: فيها حضرتك ان احنا عرب، وشركات التكنولوجيا الكبار دي ما فيهاش ولا شركة عربية. يرضيك يحكمنا مارك زكربرج وجوجل يعني؟

0: بحب أفهم بالتفصيل خصائص تقنية البلوك تشين واللامركزية في المؤسسات من منظور عربي. رائد الأعمال القطري محمد الجفيري، أحب أسأله عن عدم وجود منصات عربية منافسة في مجال التكنولوجيا وإزاي نقدر نغير الوضع في المستقبل.
1: من أكبر العقبات عدم دخول المواطن العربي في استثمارات تكنولوجية هو عدم وجود محافظ استثمارية تستثمر في هذا القطاع. قد يكون قلة الخبرة، حداثة التكنولوجيا، نلقى المحافظ الكبيرة تتجه بسبب العقليات القديمة اللي لا زالت تديرها إلى العقار، إلى الاستثمار في المشاريع المتعارف عليها. ولذلك يمكن الآن بدينا نشوف فعلا توجه في الوطن العربي في هذه الفترة في الدخول في استثمارات في التك. في شركات الآن كثير في السعودية، في مصر، في الكويت، في قطر أيضا. الآن عندنا، أنا أعتقد العالم كله يحتاج هذه المنصات العربية. ليش؟ لأن اليوم حتى الغرب أصبح يعني منصات ممتازة للغرب، بينما العرب حتى للشرق أيضا، لأن القيم إحنا عندنا متزنة بخلاف يعني وجود المنظومة الشرقية اللي في الدول الشرقية اللي تعتمد كثير على الذكاء الاصطناعي والمحتوى التكنولوجي الغير إنساني، خلينا نقول نوعا ما هو روبوتس يتكلم، والمحتوى بالحرية الزائدة في الغرب. فإحنا يعني إحنا عندنا المحتوى المتزن بين يعني لو قلنا الرأي والرأي الآخر، فهذا اللي يمكن راح يعني ينجح منصاتنا في العالم كله، وخصوصا القيم اللي من وراء. ولكن تبقى الأسئلة الأساسية هي مدى إمكانية انطلاق مثل هذه المشاريع ودعمها من قبل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، لأن في الحقيقة أنت تحتاج مبالغ كبيرة تساعدك أنك أنت تطلع إلى العالمية من إعلانات وتسويق وتكنولوجيا وصيانتها وإلى آخر.
0: إحنا بنينا عالم ضخم الناس فيه ما تسواش كتير، وإذا كان البلوك تشين ده هو بداية لعالم جديد، يبقى نقدر نختار إنه يبقى عالم الناس فيه تسوى، سواء العالم الجديد ده هيكون أكتر عدالة ولا لأ، ده شيء إحنا كأفراد اللي المفروض نقرره.

0: بيتزا.
1: الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس عشرة عمر،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس،
12: شايل كابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: 99.9
2: اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم البوندسليغا في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر. الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا مع قول الله رب العزة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ربنا جل وعلا لا يستحيي من الحق، وضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت فيما أراد سبحانه عز وجل، وضرب المثل في ذلك ليس بقبيح ولا نقص ولا عيب حتى يستحيى منه، فالذي يستحيى منه إنما هو القبيح والعيب. ومعنى أن يضرب مثلا، ضرب المثل أي جعله ووضعه، فيوضع المثل ويجعل ليسير بين الناس. وقوله جل وعلا أن يضرب مثلا ما هنا صلة، وهي التي تسمى زائدة يؤتى بها للتوكيد، وقيل هي نكرة بمنزلة شيء، والمعنى هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا شيئا من الأشياء بعوضة فما فوقها. فما فوقها قيل إنما هنا لمعنى الاستغراق، فهي لشمول الأدنى والأعلى من الأمثال، ولفظ فوق من الأضداد، أي أنه يأتي لما هو دون ولما هو أعلى. ولذلك قيل في قوله عز وجل: فما فوقها، فما دونها أي أصغر منها وأحقر، كما يقولون: فلان فوق فلان في الدناءة والحقارة. وإذا قيل فلان شحيح مثلا قالوا: وفوق ذلك، أي أنه أكثر من ذلك في تلك الصفة، فهو أصغر وأدنى في ذلك. وقيل أيضا: فما فوقها، أي فما هو أكبر منها، كالذباب والعنكبوت، فهما أكبر من البعوضة ولا شك، لأنه لا شيء أحقر، لا شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. فيعلمون أي يوقنون أن ضرب المثل هو الحق من ربهم المحسن إليهم بجميع أنواع الإحسان، وأنه ما أراد بهم إلا أن يربيهم بالإحسان بضرب المثل. فالأمثال القرآنية صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون، ويعلمون أنها الحق من عند الله عز وجل، وأن الله يهديهم بها. والتأكيد عادة يكون في الكلام للمتردد في الخبر أو

المنكر، فأنت تلقي التوكيد على متردد أو منكر، فجاء التأكيد هنا بالتقسيم، لأن حال كل من القسمين والفريقين حال المنكر لما وقع للآخر. وأما الذين كفروا أي المجاهرون منهم والمنافقون فيقولون أي قولا مستمرا، دل على ذلك الفعل المضارع في هذا السياق، فيقولون ماذا أراد الله الذي هو أجل جليل بهذا الحقير الضئيل بضربه له مثلا استهزاء منهم وجهلا وعنادا وجفاء. فهنا جاء باسم الإشارة هذا، ماذا أراد الله بهذا، هنا يريدون التحقير، جاء باسم الإشارة للتحقير في هذا الموضع، كما جاء في قول المشركين أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا تحقيرا له عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله جل وعلا الثمرة من ضرب الأمثال جوابا لسؤالهم في قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال جل وعلا يضل به كثيرا، أي يضل به كثيرا منهم، أي من هؤلاء الكفار والمنافقين، بأن لا يفهمهم المراد من ذلك فيظنون بذلك الظنون. وقدم ذكر الإضلال على ذكر حال القسم المؤمن لأنه الجواب الذي يستحقونه هذا المستفهم من الكفار أو المنافقين، يستحق أن يجاب عنه بما هو له، فله الإضلال. فلذلك بدأ الله عز وجل بقوله يضل به كثيرا، ثم جاءت ويهدي به كثيرا، يهدي به كثيرا باعتقادهم الخير وتسليمهم الأمر لله عز وجل، يهديهم الله عز وجل بإيمانهم فيفهمهم تلك الأمثال والمراد منها، ويشرح صدورهم لما في القرآن من العلوم فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة ويقينا. والمهديون في الواقع كثير، ولكنهم بالنسبة إلى الضالين قليل. قال ربنا جل وعلا في ختام هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين، أي لا يضل بضرب المثل إلا من خرج عن أمر الله وطاعته. والفسق هو الخروج عن طاعة الله وأمره، فالعرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها من القشر. قال الفراء رحمه الله وكأن الفأرة سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس، فلما خرجوا عن طاعة الله سموا فاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين، في هذا أن الفسق يغطي القلوب بظلمة تجعل صاحبه في ضلالة وضياع وتيه. ذكر الله عز وجل صفات الفاسقين عقب ذلك الذين يضلون بأمثال القرآن، وهذه الصفات ثلاث صفات. قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه الصفة الأولى. وكأن العهد عهد الله جل وعلا كأنه حبل مبرم معقود يحلونه ويفكونه، أو أنه بناء محكم فهم يفسدونه ويهدمونه. وعهد الله يراد به ما أوصى الله عز وجل برعيه وحفاظه، وأعظم عهد لله تعالى توحيده والإيمان به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذه الصفة الأولى للفاسقين الضالين بأمثال القرآن. والصفة الثانية قال عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله به أن يوصل كثير، ومن ذلك بل من أعظمه صلة الرحم، ومنه أيضا موالاة المؤمنين، فهم يقطعون الرحم ويقطعون ما وجب للمؤمنين من الموالاة. والصفة الثالثة
ويفسدون في الأرض، أي بالمعاصي. والسؤال هنا، هل هؤلاء هم الفاسقون من المنافقين أم أنهم اليهود؟ والجواب أن كل ذلك محتمل. فالمنافق خنع الأخلاق، يذكر بلسانه ما ليس في قلبه، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، وكلما هبت الريح هب معها. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دينه، إلى آخر ما ذكر. ومن ذلك مظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله، فذلك إفسادهم في الأرض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما اليهود فقد عرفوا في القرآن وفي كتبهم أيضا بأنهم نقضة العهود، وأنهم أهل الإفساد في الأرض، إذ هم قتلة الأنبياء، قتلة أنبياء الله، ومحرفوا كلمات الله، ومحاربوا دعوة الله. ولفظ العهد عندهم صار لقبا على شريعة موسى عليه السلام، ثم قصر الله الخسران عليهم فقال: أولئك هم الخاسرون. فكأنه لا خاسر إلا هم، كما ترون وتلحظون في تعريف جزئي الجملة أولئك والخاسرون، وجيء بضمير الفصل أيضا، فكأنه لا خاسر غيرهم. وإن كان المراد المنافقين فقد سبق قوله عز وجل: فما ربحت تجارتهم. لماذا؟ لأنهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. نسأل الله السلامة والعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أنتم مع 99.9
1: في أحسن الحديث مع الشيخ أبو بكر بن جنيد.
0: اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم البوندوزليغا في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل كل سبت على راديو عدنية اف ام بالشراكة مع دويتشا فيلي.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات. تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناين تيمول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: اسمعها
1: تعشقها.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.
1: دعوه كان أقرب منهم.
0: اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمانو الكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية. البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: 99.9
0: اسمعها
1: تعشقها.

من كلمات الشاعر الملك أسامة العمري ومن ألحان الأسطورة حسين العودي.

0: خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها
5: تعشقها.

0: من أكثر من 5 سنوات تقريباً ظهرت لنا الكثير من برامج توصيل الأكل أو حتى المقاضي، وبسبب نجاحها وزيادة الطلب عليها أصبحنا نرى الكثير منها اليوم، مثل هنجر ستيشن وجاهز ووصل ونعناع ومرسول والكثير. ولأن المنافسة قوية نشوف مثل أوبر إيتس ما قدر ينافس بالمنطقة بشكل جيد، ولهذه التطبيقات أثر كبير على شكل السوق اليوم، فصارت الكثير من المطاعم تركز على الطلبات الخارجية وتفتح فروع جديدة بدون جلسات، فقط مطابخ عشان تقدر تغطي الطلب العالي. وفي خلال أزمة كورونا ومع جلوس الناس في منازلهم زاد الطلب كثير على هذه الشركات، فمع حظر التجول أصبحت هي الخيار الوحيد، والضغط هذا والتغير السريع بيغير أكثر وأكثر على مستقبل قطاع التغذية. جاسم هارون مهتم بريادة الأعمال والاقتصاد التشاركي وطريقة عمله. عمرك فكرت كيف بدأ مفهوم شركات التوصيل؟ وكيف تقدر تربط مئات السواقين بالعديد من المطاعم مع ضمان هذه الجودة؟ وكيف ممكن هذا الشيء يضر المطعم؟ وليش المطعم ما يوصل مباشرة بدل الاستعانة فيهم؟
1: طبعاً عشان نستوعب هنا طريقة عملها، المسألة تطور، يعني هي صارت في، يعني هي ما كانت، يعني ما جت في لحظة واحدة واحد عنده على قولتهم ولعت لمبة في راسه وقال أنا بسوي النموذج هذا، يعني هي كانت تطور على مراحل، يعني ولو وفي تطور صار أصلاً عندنا في المنطقة. يعني لو تذكر مثلاً فترة يعني الألف بداية الألفين، يعني 2003 2004، طلعت مثلاً فكرة، يعني مع استخدام الناس للإنترنت، ويعني طلع عندنا شيء مثلا نذكره بالمنطقة الشرقية، كان في شيء اسمه رجل التوصيل. رجل التوصيل فكرة حقته ايش؟ انه يقول لك تعال، انا ما في موقع، ما فيه يعني ممكن ظاهر كان عندهم موقع بس انه ما كان في طلب عن طريق الموقع، كان في خط تليفون تحط الطلب حقك ترسله، تطلع سيارة من عندهم تستلم الاغراض تجمعها وتوصلها الى عندك. يعني نموذج بدائي، يعني وممكن ما يكون، يعني لو تشوفه في ذيك اللحظة تقول لك يعني ما له علاقة باللي قاعد يصير الحين، تغيرت يعني 180 درجة. فلو نرجع للنموذج هذا، يعني النموذج الأول إيش، وين كيف وصلنا النموذج الثاني، نحتاج إن على قولتهم يعني نأخذ زوم أوت من المنطقة هنا وندخل زوم إن على إيش كان يصير في أمريكا. يعني في أمريكا في 98، في سنة 98 كان في واحد هو شخص مع زوجته، وكان عندهم أبوه وأمه، أو أبوها وأمه، يعني أحد كان يعني بيجيهم أنسباهم بيجون عندهم البيت يعني في عطلة نهاية الأسبوع. فزوجته جالست، يعني اللي هو كان النظام التقليدي اللي كان موجود في ذيك اللحظة، يعني في ذاك الوقت، أن تلفونات وتبدأ تتكلم مع المطاعم تحجز طاولات، أن ترفع التلفون أنا أبغى أحجز مثلا الطاولة، المطعم هذا يقول لها ما عندنا أوكي. عندنا في الوقت الفلاني، ترجع تروح المطعم ثاني. يعني كان يبغون يحجزون يعني وجبات غدا وعشاء في عدة مطاعم على مدة الويك إند، يعني أو إجازة نهاية الأسبوع. فاللي صار أنه يعني هو جلس يشوف زوجته وهي قاعدة تكلم التلفونات، وتعرف طريقة التنسيق، يعني زي نرجع احنا وراء زي مثلا فكرة حجز الطيران او حجز الفنادق اول، يعني زمان انك تكلم الفندق الفلاني لا ما عندي، عندي حجز في الفترة الفلانية. فصارت الاشكالية هذه، فهو الشخص هذا قام يشوف، شاف زوجته ويعني شاف انها ضيعت تقريبا نهار كامل في عملية الاتصالات الى ما خلصت الحجوزات، ترتيب البرنامج حقها او خطة الوجبات هذه. فجات في باله فكرة، قال ليش ما أنا، يعني إحنا في إنترنت اليوم، ليش ما يصير فيه حجز عن طريق الإنترنت؟ ليش ما أنا أدخل، يعني إذا زوجتي بدل ما تروح وتقعد تكلم تليفون، ليش ما تدخل على موقع وتشوف الفيكنسيز وتحجز. فاللي صار إن هذا طبعا اللي ولد عندنا أوبن تيبل، هذا نتكلم عن أوبن تيبل التطبيق المشهور الحين. فبدأ هو إيش سوى، جاء وسوى السيستم هذا، راح للمطاعم قال لهم أنا عندي نظام، النظام هذا يساعدكم في حجز الطاولات وترتيب الأمور هذه. المطاعم ايش قالوا له؟ قالوا له يعني يا اخي احنا تكلفه، وش اجيب لي جهاز وانترنت والامور هذه كلها، وانا عندي اصلا كل التكلفه اللي علي يعني ريالين يمكن، قلم ودفتر اسجل فيه المواعيد والنظام هذا شغال، يعني فليش تجي تقول لي تعال اصرف لك مثلا، تعرف 98 الاجهزه كانت غاليه مو برخيصه. فكان الشخص هذا يعني جاء وبدا يفكر يعني كيف انا ممكن اغير يعني او هذا، فطلع بنموذج اللي ممكن احنا نسميه اليوم نموذج الساس، او اللي هو الاشتراكات خدمات software as a service، اني انا بدل ما اروح وادفع مثلا قيمه شراء اشتري برنامج بقيمه مثلا مبلغ وقدره واشتري جهاز مبلغ وقدره، انا ممكن اجي استاجر الجهاز زائدا السوفتوير هذا واستخدمه. فسوى الطريقه هذه وبدا يشتغل، دخل معاه تقريبا 10 مطاعم. طبعا المطاعم ايش السؤال اللي بيطلع عنده؟ يقول لك طيب انا الحين ركبت اللي انت قلت عليه، وين العملاء؟ فهو لازم الحين يبدا يلتفت ويشوف العملاء حقينا. فالبلاتفورم حقته هذه اللي بناها لازم يكون فيها عملاء. فبدا الحين ايش التحدي اللي صار؟ كيف انا اقنع العميل انه يتخلى عن الطريقه القديمه حقته، بدل ما انه يكلم تليفون يدخل موقع ويسوي الطلبات ويحجزوا الكلام هذا كله. فايش اللي صار؟ طلع بموديل انه غير موضوع الاشتراكات، ان المطاعم يدفعون لي دولار واحد على الكرسي، واللي يحجز ما يدفع شيء. وحتى موضوع الكنسليشن اتوقع انه يعني مهم طبق عندهم بشكل واسع، يعني لو الغيت الحجز حقك عادي. وزائدا اعطاهم نقاط، انه يعني انت اذا كل ما تحجز زياده عندي كل ما يصير عندك نقاط، يصير عندك مثلا بعد فتره انك تقدر تاخذ مثلا الوجبه جانبيه، او تاخذ مثلا درينك، او تاخذ او مشروب، او تاخذ مثلا حلا مجانا من النقاط اللي انت جمعتها. فهذا حين النموذج اللي صار هذا ولد عندنا شيء اللي هو اسمه اللي هو المنصات متعددة الأوجه أو المالتي سايدد بلاتفورم. طبعا هذه المنصات هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن طرفين، طرف يعني طرفين وبينهم وسيط. أنت شركات التوصيل هذا هو النموذج حقها، إنه في طرفين أو طبعا يعني ثلاثة أطراف فعليا عندنا إحنا في الموضوع شركات التوصيل، إنه عندك المطعم، عندك المشتري، وعندك السواق او شركه التوصيل. عندك ثلاث جهات، انت تبغى ترضي الثلاثه، وفي حاله انك قدرت ترضيهم راح تاخذ العموله حقتك او الكوميشن الخاصه من العمليه التجاريه هذه. المطعم النشاط اللي هو يعني يشتغل عليه هو تجهيز الأكل. يعني لما تكون أنت تقولي مثلا والله المطعم الفلاني مثلا إعلاناتهم رهيبة، واو، طيب هل يعني هل هالإعلان بيخليني يعني أوكي ممكن يذكرني بالمنتج، أو يخليني مثلا أفكر أني أشتري، أو أحاول أروح للمطعم وأزوره، أو يعني أطلع فيه وأكل وأخذ لي وجبة. يعني لو أنا حين جبت لك مثلا تجربتين، التجربة الأولى جبت لك وجبة يعني طعمها يعني على قولتهم يبكي، لكن الخدمة أو طريقة العرض ما كانت ممتازة، ووجبة ثانية طريقة العرض واو، لكن الأكل يعني الله يديم النعمة. يعني
2: أبروح للأولى.
1: ولو تبي تأخذ مثال، يعني لو تبي تشوف مثال مثلا مطعم البيك، تشوف الناس يعني صفين سرة يعني في الشارع ومسكرين الشوارع وكذا. طيب أنا عندي الإمكانية، لو أنا أفكر يعني في التجربة هي الأساس عندي، أنا ممكن أطلع للمطعم الثاني بدون ذكر الاسم، يعني المطعم اللي جنبه على طول، بخلص الطلبية حقتي يمكن في خمس دقائق، أنا بستنى هنا يمكن ساعة.
0: بس أنت عارف أن طعم البيك بالضبط لذيذ، فتكونك بتروح له حتى لو ما كانت التجربة مثلا أفضل تجربة.
1: صحيح. لو أخذنا النقطة هذه يعني لو بنعكسها الحين على البزنس في عنده أعمال معينة، أعمال إضافية، ما تصب هي في كور أو في أساس العمل حقه. جاءنا على عملية الطلب، هي ما هي بمسألة أن أنا أشتري سيارة وسواق وحطهم عند المحل، فيها أشياء كثيرة يعني مترابطة فيها، اللي هي مثلا أول شيء المواد اللي أنا أحتاجها، أحتاج مثلا سيارة وسواق، رخصة وتدريب للسواق، أحتاج مثلا تدريب للكاشير، أحتاج أن يكون عندي خط تليفون، أحتاج أن يكون عندي يعني تنظيم داخل المطبخ أنه يقدر يستقبل الأمور هذه. فلما تحسب الأمور هذه كلها تجد نفسك أنك كنت صرفت مبلغ كبير، والتكلفة هذه ما كانت عطتك نتيجة يعني مساوية لو أنك أنت عملت لموضوع الأوتسورسينج أو التعهيد.
0: إيه بس من هنا يعني لو تشوف مثلا مطعم مثل ماكدونالدز، فهو مطعم كبير عالمي جيد، بس تلقى مثلا من زمان هو عنده ماك توصيل. أنا ما أدري هو صدق مسويها أوتسورسينج نقول من عنده، بس من زمان يعني من عرفته في ماك توصيل وفي خدمة عملاء وفي اتصال وفي طلب وشغل منظم. وما أدري بس أتصور أنه صح أنه صرف كثير على هذه، بس أنه في النهاية مطعم ناجح وقاعد يبيع كثير. فإذا كانت أنا عندي القدرة أني أسويها ليش ما أسويها؟
1: هما صحيح اللي تقول أنت، يعني عين العقل. يعني لنا يعني لو نجي الحين يعني بالنسبة للمطاعم، هي المسألة مسألة التكلفة وارتباطها بالعوائد. يعني إذا أنا كان عندي مطعم مثل ماكدونالدز، يعني لما أنظر لها مثلا فكرة التوصيل عندي، لو وجدت الخيار يعني اللي بيعطيني نفس الجودة اللي أنا أبغاها بالتكلفة معادلة للي أنا بصرفها داخلياً يعني بدون ما أطلع الريسك، يعني المخاطرة أو خطورة أن مثلاً السيارة تتعطل أو السواق يعني مثلاً ما يكون موجود، أو أني لما أطلع لمنطقة جديدة أنا لازم يعني يكون جزء من الإكسبانشن أو خطة التوسع حقتي أنه يكون في عندي سيارتين، بينما أنا لو أوقع عقد مع مثلاً أوتسورس ما يحتاج أني أنا أصرف التكاليف، أكلم التليفون أقول له ترى أنا محتاج منك سيارتين في المنطقة الفلانية. يعني رحت الإكستريم معين اللي هو مثلاً مثلاً زي مطعم مثل ماكدونالدز عنده فروع تقريباً يعني تتكلم في الرياض كل حارة فيها يمكن فرع أو فرعين، لكن لو رحت لمثلا يعني رحنا الإكستريم الثاني لمثلا فوال مثلا أو يعني مطعم مثلا أو بوفية مثلا صغيرة، لو جاء وقال لك أنا بجيب لي لو حتى دباب، يعني خلك من سيارة، لو بيجيب دباب وبيشغل السواق نفسه اللي هو الطباخ اللي داخل بيشغله هو اللي يوصل، ممكن تقول انها مو منطقيه اصلا انك تسوي كذا، لان السواق طلعته ورجعته
0: صح.
1: انا خسرت يمكن 10 عمال على 10 عملاء، فهي يحتاج انك يعني تستوعبها يعني وتحللها وتنظر لها. ان في بعض الشركات مثلا يقول لك انا اقدر مثلا يعني لو يعني برضو انا بحاول ارجع لمثال الايجنسي او شركه الدعايه، ممكن في بعض الشركات تقول لك اوكي احنا عمليه التواصل مع العملاء تمثل شيء جوهري بالنسبه لنا، وانا ما ابغى يعني اشكل ونوع وابدا اتكلم مع اكثر من جهه، انا ممكن ابني لي يا اني ابني الكرياتيف كامل، التيم فريق كامل يكونوا موجودين عندي في الشركه وتحت تصرفي، او اني ابني جزء من يعني كمستوى معين بحيث اني اضمن جوده الرسائل اللي انا اطلعها او عمليه التواصل اللي تتم. يعني الجزئية الثانية جزئية sharing economy أو اللي هي الاقتصاد التشاركي، صار عندك أنت البلاتفورم هذه أو المالتي سايدد بلاتفورم تتطلب أن يكون في شخص يوفر خدمة التوصيل، لأن المطعم ما يوصل، يعني معظم المطاعم مثلا يقول لك أنا أصلا داخل معك ما أبغاك توصل، ما أبغى أوصل أنا، أبغاك أنت تشيل عني الهدك هذا حق التوصيل يعني، وخصوصا ان بعض مثلا المطاعم او التطبيقات تبدا تفتح لك منطقه اكبر من اللي انت تبغى توطيها اصلا باستخدام السيارات، لان عندهم هم سيارات كثيره، يعني المطعم مثلا يفكر فيه يقول انا عندي 4 سيارات فانا ابغى مشاوير قريبه عشان اقدر اطلع طلبات اكثر، التطبيق التوصيل يقول لا وصل لبعيد وما لك شغل بالمسافه، انا اتكفل اني اوصل للمسافه، واللي عليك انت ركز على انتاج الوجبات. ان الاقتصاد التشاركي بالنسبه لي انا ما اشوف ان آلية العمل فيه آليه كفاءتها عاليه.
0: شو الاقتصاد التشاركي اللي تقصد فيه واللي هو هذا التعاون بين هذه الشركه وهذا المطعم؟
1: ما لك لو انا اقصد فيها اللي هو السواقين، انت عندك سواقين يوصلون باستخدام سياراتهم، يعني ما في احد بالك للفكره هذه، يعني زي فكره اوبر او كريم يعني. فالاقتصاد التشاركي هنا ما هو بنموذج عمل، الكفاءه اللي فيه ما هي مرتفعه، يعني أوكي. لما انت تعتمد على منصه او تعتمد على توصيل من خلال اقتصاد تشاركي تبدا التكاليف عندك في البدايه، اذا طالما ان انت عندك السوق ما هو يعني متشبع، الاقتصاد التشاركي أن أنت معناته أن أنت قاعد تتوسع في السوق هذا، فالاقتصاد التشاركي يعطيك يعني تكلفة نسبيا هي مرتفعة لكنها مقبولة كونك أن أنت جالس تتوسع. لو أنا مثلا عندي مدينتين، عندي مدينة الرياض وعندي مثلا مدينة مثلا خلنا ناخذ مدينة صغيرة مثلا، يعني مدينة مثلا مثل الجوف مثلا، مدينة صغيرة مثلا عدد سكانها 100,000 مثلا، فأنت تتوقع أن يعني الطلبات بتكون متناسبة مع الكثافة السكانية هذه، فبيكون عندك طلبات أكثر على نطاق أصغر. في الحالة هذه لما تشتغل أنت عندك يعني تملك الأسطول حقك تقدر تشغله بالكباسيتي أو بالطاقة الاستيعابية حقته للحد الأعلى، هذا واحد. اثنين كون ان انت عندك يعني ماس او عدد كبير من الناس تقدر انك انت يعني يو كان مانج الحد الادنى من الطلبات، يعني خلينا نقول انا اقدر مثلا في الرياض اقدر اقدر مثلا 70% او 80% من عدد الطلبات اللي تتم في الرياض اقدر اجيب رقم لها، يعني يزيد وينقص 10 20 30% ما عندي مشكله، لكن تقريبا الرقم هذا انا ممكن اوفر اسطول خاص فيني، انا شركه التوصيل اقدر اجيب اسطول خاص فيني واشغله على 60%، هذه استهدف 60 او استهدف 50 مثلا حسب المخاطره اللي انا ابغى ادخل فيها. وفي الحاله ذي التكلفة بتكون علي أقل، لأن أنا تكاليف السيارة الواحدة أقدر أشغل عليها مثلا 3 سواقين، بينما لما أروح أشتغل مع الاقتصاد التشاركي أنا بغض النظر وصلت مشوار واحد ولا وصلت 1000 مشوار، التكلفة المشوار الواحد 20 ريال. هذا هذا الإشكالية اللي هي يعني من ناحية التكلفة مثلا في منطقة مثل الرياض. لو رحت أنا المنطقة مثلا مثل الجوف اللي هي مثلا ممكن تكون عدد الطلبات فيها منخفض، حتى لو قدرت أقدر 50%، 50% بتجيب لي سيارة واحدة يمكن أو سيارتين، فأنا اعتمادي في الجوف بيكون أكثر، المفترض أنه يكون أكثر على التشاركي، لأن أنا العرض والطلب أنا ما مو بواضح لي أو ما أني بقادر أتوقعه ولا قادر أتحكم فيه. والمناطق اللي تكون
0: وبرياض العكس،
1: الرياض العكس اعتمادي أكثر على الأساطيل. وحتى لو تلاحظ بعض الشركات بدأت تتوجه للاتجاه هذا، يكون عندها يعني بعض التطبيقات بدأ يصير عندها يعني أسطول خاص فيها عملية التوصيل جودتها. يعني أنا مثلا أوصل أكل وجبة قيمتها مثلا 150، الشخص اللي وصلها مع كل الاحترام للناس مثلا ممكن يكون شخص يعني طالع من الدوام لبس ثوب النوم وطلع يوصل طلبات، يعني ما في أي يعني ضبط للعملية هذه. ولما يصير الشخص هذا هو اللي يوصل، المشتري لما يشوفه هذا هو الممثل، ممثلي عنده يعني. فأنا ما يعني ليش أنزل من يعني من اسمي إن مثلا أنا مطعم أبيع وجبة مثلا خلينا نقول ستيك بقيمة مثلا 200 ريال ستيك، ويتوصل واحد يوصله مثلا لابس ثوب نوم، او واحد مثلا يوصله مثلا يعني بسياره يعني مثلا شكلها مثلا تعبان، او كبعضهم قالوا يعني مثلا والله يجيك واحد يطلع من الدوام يكون مثلا شغال مثلا عامل بناء ولا مثلا شغال في مثلا مبيعات وكذا وتعبان طول اليوم، هو قاعد يشتغل في مشاوير وكذا وبعدين يجي يوصلني الاكل، يعني يعني ممكن في بعض الناس يتحسسون.
0: إيه بس أتوقع أن أنا لو صارت لي هذا الشيء أبزعل من يعني بيكون نقدي على شركة التوصيل مو على المطعم، صح؟ فأتوقع المطعم هنا برا السالفة ولا؟
1: وهذه يعني ممكن هي اللي تأخذنا للنقطة يعني اللي بعدها، اللي موضوع إيش اللي صار في وقت الأزمة. يعني إشكالية اللي صارت أن المطعم يعني زي ما تفضلت أن المطعم بدأ يعتمد يعني على التطبيقات لدرجة رهيبة، يعني صار في لاير بينك وبين يعني بينك وبين المطعم، طبعا إيجابية وسلبية في نفس الوقت. والمطاعم بشكل عام يعني يعني تعودوا على يعني شافوا الحجم المبيعات اللي كان يجي من وراء التوسع في السوق الجديد هذا، فما كان عندهم خيار جزء منهم، وجزء ثاني يعني حبوا الموضوع لأنه صار عندي أنا تكاليف كثيرة أنا ما أحتاج أني أصرفها. يعني ما أحتاج أني مثلا يعني أنا فاتح مثلا في حي مثلا في الرياض، فاتح في حي الياسمين، حي الياسمين حي كبير، فأنا ممكن عشان أغطيه ممكن كنت أحتاج مثلا 3 فروع، اليوم أنا عندي فرع واحد ويغطي لي الحي كامل بسبب وجود التطبيق.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وسلمك.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أربع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أربع وأنا الوليد العيسى.

أنتم على 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9 اسمعها تعشقها.

مش مصدقين. هذا الحقيقي يعني. أنا في الحب مسكين رحم الله وقلبي ما يزال في الحب غاوي، في خف ربك أمانة راقب الله فما هو حير علة أو مداوي إذا عطسون قلبي خيرة الله أو لا رحت لك من غير داوي فشله من يدي لك لا يد الله إذا ما صدق شاري له وناوي. وأنا لك وعد مني دمت عايش، وأنا لك وعد مني دمت عايش أخلي دنيتك راحة والناس وطنش كل من جالي حارش، وأقول واثق برب البيت والناس ولك وحدك وباقي الناس ما بش غرامي والهوى يا غص مياس ومن بيجرحك ما أظن عايش أكون الراس أنا لو يطرح الفاس تدلل تدلل يا حياة الروح وأمر أنا كلي بكلي ملك يدك إذا في النفس شيء من قبل تضمر أنا أقول يا حبيب وأقول بعدك وقلبي في البطين لجلك بيعمر مراعي تملئه من فوح ندك وش أقول لك أحبك وفش السر أحبك أعشقك أهواك أودك أحبك وفش السر أحبك أعشقك أهواك أودك

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس، تقديم كوبا من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة، اسمعها تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
11: ليش مش شاي الكابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن. وليش مش شاي؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
11: وليش مش شاي الكابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف كيف
11: يا صباح الشاي.
12: لا تحاول
11: حلوة.
12: صباح البن أحلى.
11: شاي الكابوس
12: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استغراب تغلى فيها الخيارات. يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
14: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
15: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون
1: فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: عين شبالي تخلص لعبتك دلوقت واشوفني جوا عينك عمري وما فرق مشيت للخوف برجلي وفكرتك سنين جاية
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.

0: جفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9 اسمعها تعشقها.

احتاج لك حاجة طفل للموت منك ما أمل حبك أخذ مني العقل خلاني بس بيك انشغل احتاج لك حاجة طفل للموت منك ما أمل حبك أخذ مني العقل خلاني

0: والله
1: وحشتني. والله وحشتني.
2: انت
1: بيقولوا متخاصمين.
2: لا متصالحين استاذ.
1: دايما متصالحين.
0: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
2: انت
0: عامل ايه؟
2: كويس.
0: عامل لك مفاجأة.
1: عزيزو.
0: تعالى عزيز.
3: يا ريس.
0: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا.
1: يا بابا يا بابا يا بابا.
2: ازيك
3: عزيز؟ السلامة يا حبيبي. ازيك عزيز؟
0: احلى عزيز شافعي ده ولا ايه
3: حبيبي؟
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

Bravo, bravo, bravo.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات

اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعلمهم

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعل

واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين.

خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان

أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل

أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

أتوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

أوعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب

اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال

سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتاة

أسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق

ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا

وكان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

ماليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما

ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن

في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل

واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآخر

يسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون.

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا

قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدكم

الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك.

آمري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة

أنبأه وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

أعوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

هم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

أتضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما.